0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM في كل مكان.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي من بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد، KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
6: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395، والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
6: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
5: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام،
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد سياره عمليه وسعرها على

0: قد الإيد خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة موتورز والتسليم فوري شغل واطلع تبريد قوي ينسيك حر الصيف وكلش اقتصادية بالبنزين تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس ولا تشيل هم الدولار سعرنا ثابت بالدينار وين ما تكون في بغداد موجودين يمك الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد واتصل هسة على 6242 من أي تليفون الماشق موتورز راحتك تبدي ويانا
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
0: السيارات صارت كلش هواية بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي أم العراق استمتع بكل ثقة
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم عم تسمعوا الرشيد أف أم

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. الحكومة العراقية: رئيس الوزراء يتابع ملف محطات الوقود شخصيا وسيتم تزويدها بالبنزين. مستشار الأمن القومي في دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. حماس تعلن انطلاق جودة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير: البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. رويترز: القوات الأمريكية هاجمت مواقع ساحلية في إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي. أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني تبدي
4: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبي.
0: اسمع واستمتع.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: بيه وانت معايا 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أف أم. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. الحكومة العراقية: رئيس الوزراء يتابع ملف محطات الوقود شخصيا وسيتم تزويدها بالبنزين. مستشار الأمن القومي في دفع العراقي رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. حماس تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. رويترز: القوات الأمريكية هاجمت مواقع ساحلية في إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه، امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 24 ساعة

0: الرشيد اف ام المود مودك
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

رئيس الجمهوريه بنا وطن قوي لا يتمر الا ببيئه سليمه وامنه. الحملة العراقية أيد من عام 2026 سيكون نهاية وجود الحلف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفذ على العراق سمى نور من موقع هرمز. قال رئيس الجمهورية نزار أميدي في منشور على حسابه بمنصة إكس: في البيئة العالمية نجدد التزامنا بدعم كل المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وكذا بناء وطن قوي لا يكتمل إلا بيئة سليمة وآمنة، وأن مستقبل العراق يبدأ من الحفاظ على أرضه ومياهه وهوائه. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن العراق بلد كامل السيادة وسلطته العليا لا تخضع لإرادات داخلية وملة خارجية، فيما أشار إلى أن أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. وقال أن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح زيدي قدم منهاجا وزريا واضحا يتصدر وتعزيز السيادة الوطنية. نفى مستشار الأمن القومي قسم الأعرجي دفع العراقي رسوم مر إلى إيران عبر منطقة هرمز، وقال الأعرجي في تبينة له على منصة إكس أنه سبق أن أعلنت إيران أن العراق مستثنى من إجراءات المرور بمضيق مؤكدا أن الحديث عن دفع العراقي رسوم المرور ادعاء باطل وعار عن الصحة. أعلنت مديرية الفاعل المدني عن استكمال الاستعدادات البشرية واللوجستية والفنية كافة وضعاً خطة طوارئ متكيلة لتأمين المناطق المحاذية لحوض نهر الفرات في محافظة الأنبار عقب ورود إشعارات بوجود موجة مائية جديدة قديمة من الأراضي السورية. وقال مدير قسم العلاقة والإعلام في المديرية نؤس صباح شاكر أن جهود المديرية تتركز حالياً على حماية المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المعرضة لارتفاع مناسيب المياه. ذكر جهاز الأمن الوطني في بيان أنه ضمن جهوده المواصلة لمحقق شبكات الإجارة بالمخدرات تمكنت جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الباقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على متهمين في بغداد يتجران بالمواد المخدرة. وأضاف أن العملية جاءت بعد جهد استباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى لاعتقالهما. يتم نشر تذكير معنويها. رئيس الجمهورية بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وأمنة. الحكومة العراقية أيضا من عام 2026 سيكون نهاية وجود حلف دولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفذ على العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. مزيد من الأخبار زوروا موقع الإلكتروني الرشيد.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا لكم، في أمان الله.

0: كل متكامل يشمل الرياضة، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحبيبة دراسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة للذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضر. الأسعار 1125 دينار، الرابع وخامس علمي 150 دينار، السادس علمي 250 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال تليجرام والواتساب 0778-83-395 وتليجرام ASIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد وصل اكيد والراح يضاعف والخير يزيد، كل سهل كل سهل. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة رشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@rasidmedia.com.
2: رجعكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ سوينا صباح حلو على مودك دومية على هوا. أيوة أنتو كلنا سوا على الرشيد أحلى هوا، اللمة أحلى سوا، من الأحد للخميس في بانجور بالساعة 9:30 الصبح.

0: شوي وراجعين خليكم متوفين شوي وراجعين ترشيد وياكم الساعة الآن 12:00 توقيت الرشيد أفن.
1: الصيف اقترب وهوت جالكسي اي لازم يكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي بيمن، فكر خطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من صيف وعيش أحلى تفاصيله. اشتري جهاز هوت جالكسي اي المدمج بالاي اي وبكل المزايا وعيش كل لحظتك بأداء ثابت وستايلات خلي سكت.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبالعاملات وبناس متعب في السوق، اما الحج الزايد يرد يسولف ويا احد البرنامج على الطريق بس روح قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
2: المواضيع الجليه والناس حقيقيه الى احد الخميس الساعه 3 الظهر ويا يا سلطان برنامج الطريق. انتظركم يا ويلي الداخل.
3: انت كبير وهنال نبيك
4: الله يحفظك. اغاني واكثر ارشيد اف ام. ارشيد اف ام
5: كل حب وتقدير لايك على ترتيب مستمعي العرب. ان شاء الله انه احسن حال استمع لاغاني جديده بعنوان اسمع غاني اخوك الفنان محمد الشاعري وهاي اللي حصريا لايك على ترتيب. حياتكم

درس شغر مع عبير بياتي. بعد قليل الرشيد أبأم إذا ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. الحكومة العراقية رئيس الوزراء يتابع ملف محطات الوقود شخصيا وسيتم تزويدها بالبنزين. مستشار الأمن القومي في دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. عون بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني. لبنان لن يتهاون بحماية أرضه وشعبه. حماس تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: من رخصة النسوان بس انتي حلوة.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم. تحية لكل اللي يسمعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. وتحية للي يشوفونا عبر بثنا المباشر على صفحتنا بالتليجرام باسم شنو؟ باسم إذاعة الرشيد. لا متأقرفة ما فتحت بعدني بصفحتي. يوم خلينا نشوف والله خلينا نشوف شو راح يصير. بكر تحياتي لك عيوني. يلا اذا خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. شنو اكثر يعني نصيحة تسمعها تقولها انت بس هي غير مطبقة؟ يعني هو مثلا حد يجلسك واشتري بيت القهوة قالا يعني نصيحة لكم من لا نصيحة تسمعها انت او انت تقولها لكن انت ما مطبقها. شنو هي أكثر نصيحة يقولوها الناس أو يكرروها لكن هي غير مطبقة؟ خلونا نسمع أرقامنا 0780211115 و 0780211617117 آسيا سيل 0770111415.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلونك
0: اليوم؟ مبكر محمد، اول اتصال.
1: اي تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله، شلونك؟
1: والله الحمد لله. طبعا اغنيه هسه عمال طلعها كلش حلوه.
0: اي بالبدايه قصدك؟
1: اي هاي اهديها لك.
0: شكرا، في دول عينك، تسلم.
1: اي يعني انت صوتك ما يحتاج قهوه.
0: اشكرك. شنو هاي؟ شنو اليوم محمد؟ هاي
1: نعم.
0: هاي شنو اليوم انت؟ شنو اليوم؟
1: ايه.
0: يلا محمد قول لي، شنو اكثر نصيحه تسمعها يعني انت تقولها، خلينا نقول او الاخرين يكرروها بس هي ما مطبقه؟
1: سوي لك ميزانيه من تستلم راتب، قسم الراتب، سوي كذا، خلي لك جزء من عنده ضمه.
0: اي هاي انت تقول للاخرين لو هم يقولوا لك اياه هم ما مطبقين.
1: هم يقولوا لي اياه، بس بالتالي هم اصلا هذني ما مسويهن ابد.
0: غير مطبقه، اللي هي انه
1: غير مطبقه
0: تسوي ميزانيه ايه. معينه لراتبك ايه. او لدخلك اللي
1: يعني من تسمعين تقولي والله صحيح. جاهزين، بس لما تسمعين تقولي والله صحيح، ولما ترجعين تكتشفين انه هذا الشخص اصلا هو كل شيء ما مسوي.
0: اوكي هاي هذا
1: بس مجرد حضور على ورق.
0: تمام، شكرا لك. تمام. اكيد نورتنا. شكرا.
1: تحياتي
0: لك، اشكرك جزيلا. عمار انت شو صاير تشاركنا بالبرامج؟ ما تطي رايك يا ترى، ليش تخاف من العين؟ فكرك. يلا الو الو الو. شكرا خضر، عيوني تسلم. الو
2: مرحبا.
0: اهلا
2: شلون جون فيه؟
0: هلا والله.
2: تتعب يا ريال البياتي.

0: عيني، الحمد لله على
1: شلون الأمور؟ الله يسلمك.
0: شنو هاي السفرة الطويلة؟
1: لا عدة سفرات مو واحدة.
0: أوكي. يعني رحال كنت.
1: بالضبط.
0: بالضبط. هو ده. شنو أخبارك أبو هنين؟ إن شاء الله بخير.
1: والله على طول الحمد لله. شلون أبو علاوي مخرجنا الكبير؟
0: زين يزهو بالنصر.
1: إن شاء الله.
0: يلا حكينا أبو هيلين، شنو أكثر نصيحة تسمعها أو أنت تقولها بس ما نطبقها؟ خلينا نقول
1: موضوع السياقة بالشارع، لا تتعصب لا تنغف.
0: أي
1: واحد يقول الأخ أي إذا تصعد صدر ويا واحد يقول لا تتعصب ما تسوى معه لا تنغف على الشارع.
0: أي بس إذا تصعد ويا تلقى هو نار وشرار.
1: إيه بالضبط، أصعد ويا ويصعد يصعد ويصعد ويا لا على كيفك.
0: أيه. وانت همات يعني متأكد أن انت هم نفس الحالة، هم تقول لهم على كيفك وكذا بس بالنسبة السوق يختلف الوضع،
1: لأنه هو شارع يغث بصراحة يعني.
0: أي والله يغث يا أخي.
1: إيش يعني
0: والله يغث،
1: أكثر شيء بالسياقة
0: والله يغث.
1: أي والله تعبير من خلال برنامج نسلم على المستمعين دائمين اتصال اللي هم محمد الخابر، أبو وفاء، أبو عبير، وسام، محمد كندا، علاوي، منير، وميض، أمير، نعيم، حيدر،
0: ترى هواية تعرف يعني حتخلص الساعة.
1: ممكن نصرت وش طبعاً.
0: بس دوليد باقي راح يزعلون، كومو عندنا بعد.
1: عدلية أنت يا مالي.
0: لا ما لي علاقة، أنت اللي بقدم التحايا، فخليهم يزعلون عليك شعليان شعلي.
1: تمام.
0: طيب تحياتي.
1: أي. أنت.
0: ها هي لو بعد.
1: تحياتهم فيه. لا شكرا هاي.
0: هلا والله نورتنا.
1: هلا والله
0: اهلا
1: شكرا.
0: تحياتي لك اكيد نورتنا. شكرا. يلا نروح نسمع جديد لكاظم الساهر ونرجع.

0: إذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد عيوني. ألو
1: ألو
0: الله يسلمك.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: الله يسلمك
0: عيوني. مية هلا. من وياي؟
1: وياك عمر.
0: عمر أهلا يا عمر. شنو أخبارك؟
1: مستمع قديم. الله يسلمك. مستمع قديم. أول ما بديتي بلشتي ب3 سنوات.
0: عيوني أهلا وسهلا. يعني صار لك شقد؟ صار لك 5 سنوات ويانا. وهسه يلا قررت تخابرنا شنو هاي؟
1: لا لا دائما أخابر.
0: ها عمر النعيمي أهلا وسهلا. عبالي متقول مستمع ما دام هاي الكليشة مال مستمع قديم أول مرة اتصل دائما أسمعها فعبالي راح تكملها هيك.
1: لا لا دائما اتصلت يعني مو هواي صراحة.
0: نورتنا عيون. لا الاسم مار علي. أهلا وسهلا.
1: على راسي.
0: يلا عمر قل لي شنو النصيحة اللي أنت تقولها أو تسمعها من الآخرين.

0: بس هي غير مطبقة.
1: والله أسمع يعني أكثر شيء من الأصدقاء، أنا عندي سيارة يعني قديمة 2012.
0: طيب.
1: فدائما يقولوا لي ليش ما تشتري فلان سيارة بي واي دي أو بس.
0: زين.
1: يابا أقول لهم أنا أعتبر مفلس على قدك.
0: زين.
1: أعتبر لي فدائما عادي نصحون يعني بس لا اشتري هالسيارة يابا ثاني أعتبركم يقولوا لي.
0: زين.
1: مثلا وعدكم ثانية يشتريها ثاني غلط.
0: صحيح طبعا اكيد.
1: دائما
0: النصيحه تنقال لك دائما. زين هم مطبقين يعني هم يبدلون سياراتهم؟
1: انا سالت سؤال نفس اللي ولد مره من المرات على العلم هو موظف وهاي.
0: طيب.
1: فقلت له انت ليش ما تبدل سيارتك؟ كم عندك 2015؟ قال انا انتظرك تقول لي لا
0: يعني نفس الشيء.
1: نفس الجواب جواب.
0: طيب يا عمر اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله والله رزقك وتبدلت لك اكيد. عيوني انت مع الف سلام. محمد موسى مساءك خير عيوني. هاي منو؟ اني شدي لا قزوز جي كلاس. والله ما احبها، والله ما احب سياره جي كلاس، والله والله والله ما احبها بعد. ما ادري احسها ما ادري ما ادري. يلا المهم الو خلينا نطلع من هذا الموضوع. الو نعم انت تعرف اني يا سياره احبها. الو
2: جديد مساء جديد.
0: أهلاً طويل.
2: أهلا وسهلا. أنا هم ما أحبها بس أخوي ما ينطيني بيها فرة.
0: والله ما أحبها جديات يعني من ناحية ضحكة عليه. والله سويت قدر. لا والله بس صدق ما أحبها. ما أدري.
2: والله العظيم كل ما أشوفها أتذكر ما يبغى ما.
0: مع إنه أحبها مشابه بس ما أدري أحب هاي ما أدري.
2: إي والله لعبتها هي هاي نادلوفر ظلليها ويا سلام.
0: شفت؟
2: اي والله.
0: شلونك؟ شخ بنقعد من النوم؟
2: سعيد ست عبير.
0: الله يسلمك.
2: الصبح والله العظيم.
0: والله شنو اخبارك؟ امورك؟
2: الحمد لله ست عبير جميلة ماكو شيء.
0: نورتنا عيوني 100.
2: اعطيه استاذ عمار يريد تمن مال حصة بس حيخبرني شو اسمه هاي مال يعني.
0: اصدق.
2: قل لي مال حصة اريد.
0: تريد لو يريد لو يريد يبيع لك اكو فرق.
2: لا هو يريد.
0: لا هو يقول عندي زايدر دبيعه.
2: والله عم حيخبرني هذا لو باقي على
3: صوتي. ترى انت موعدني بجي صار لك شهر
4: بس هاي
2: اسمع
4: باكر تنزل للمعترين احلى جي تور بالسوق ولا اقول لك نختار اللون الخمري حتى تصير خمريه وراك بالخمري.
3: جي تور شنو؟
4: ها
3: انا صعد جي تور. شبيك بيبي؟
4: شبيك جي تور يما تشكشك مولد عوار راك بي جي تور ما تقول ليش السالفه.
0: اي انا
2: هاي
0: احب
2: شني هاي.
0: انا احب الجيتار. شفت هو
2: دي
0: يتحرش بي. انا احب الجيتار امانه.
2: لا هو يريد يشتري جيتار. هاي هي بداخل يعني قبل ما انت تريديها هي بنفسه فيش دي يروج لها.
0: يقول لا ما احب. تعرف يعني هو شويه طبقه برجوازيه ما يقول ما احب الجيتار صيني
2: ثقيل غير حلو الثقيل يعني والله العظيم ما يتحب.
0: امير شنو اكثر نصيحه تسمعها وانت تقولها بس هي غير مطبقه؟
2: والله يعني ذاك يوم صارت انه اثنين دي يتعاركون بالشارع صار قدامي كسر عليه وهذا كسر عليه وهذا نزل يفور عليه.
0: زين.
2: فاني يعني كنت واقف وراهم فنزلت اشارك انه ادفاككم. فهذا اقول له والله راح يصير بك سكر ضغط وذاك يعيط فباككتهم قلت له والله ما تسوى هاي.
0: ايه.
2: فمرة صار عندي موقف هوني يعني جمرت هي هاي دائما صارت بيا مرتين.
0: ايه.
2: وانا شايف نفسي انه هيك.
0: ايه.
2: هي باللحظة واحد شوف يفقد.
0: صحيح.
2: يصير عصبي نار
0: ممكن يحكي شيء ولأنه مو أكو مثلا يقول لك الإيدة بالماء مو مثل ما إيدة بالنار
2: فأنت
0: ممكن تجي تقول نصيحة أنه على كيفك وكذا بس إذا صار وياك الموقف يختلف لأن أنت بذاك الوقت أنت بنصن أعصابك وهيجي شيء وهاي
2: واحد يعني ينفع صدق خاصة بالسيارات أنه إذا واحد كسر أو دقهورا هو يزعج يعني ما أعرف. أنا عندي صديق وياي كلش بارد يخبل
0: أكو
2: يعني.
0: ناس يعني هم إيه أكو ناس هو ما يقدر يعني إذا مو كل خمس دقائق داق الهورن ما يقدر ما يسيطر على نفسه يعني إيه مرات إيه تتعجب على اللي مثلا واقفين إحنا ترافيك أوكي أقصد إنه أكو إيه مرور وموقف في السير أنت تدق هورن بهاي الطريقة الفظيعة إيه عشان راح يفتح لك الطريق لا عذرني أكو وقت معين راح يفتح لك إياها فما لها داعي
2: أستاذ عمار يعني بالتناجحة إيش مدرينا إحنا
0: ها
2: يجوز مثل بتستاذ عمار بالتناجحة كل شيء يصير
0: كل شيء يصير اكيد طبعا
2: زين الله يخلي ابنه تحياتي لك.
0: لا والله تسمع اسمع شقاوه المنطقه يقولوا ما نقدر نرسب بنتي غير فضحه
2: ايوه غير طاغيه هذا خلي اروح يسوي لنا شيء على
0: تحياتي لك اكيد.

0: يلا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور عيوني. هلا والله.
1: مساء الخير عليك وعلى السيد المخرج المحترم وجميع المستمعين.
0: اشكرك نورتنا والله.
1: ابو حمود زيون ست.
0: هلا يا ابو حمود ايش اخبارك؟
1: الحمد لله ست. ست نصيحتي اول شيء نصيحه وبعدين اقول لك النصيحه الثانيه ناخذها.
0: يلا تفضل.
1: النصيحه لا تبدل ذهن يعني مال سيارتك اذا من شخص ما تعرفه.
0: اوكي هاي انت نصيحه تنقال لك لو انت تقدمها هسه.
1: لا اقدمها ست.
0: ليش صاير وياك الظاهر؟
1: والله ست هم خذ الدهن وجو حار و... وتمشي وقامت السياره مالتي.
0: ايابي
1: يعني رحت للفيتر سالته قال الاغلب الدهون بالشارع حتى الموجوده هاي 35 وهي هاي الاسعار
0: إيه؟
1: يقول هاي كلها مغشوشه.
0: طيب
1: شنو ست يعني مكاين الجو حار كلش ومسافات بعيده لازم السياره تتوقف وترش ماي ونوعيه دهن زين. يلا
0: اوكي هاي نصيحتك تقدمها تمام. هسه قول لي شنو النصيحه شنو النصيحه اللي دائما تسمعها او انت تقولها بس هي غير مطبقه نهائيا؟
1: ست بحكم شغله بالسيارات وبالمعارض لا تداين فلوس.
0: لا تداين فلوس ترجع تداين. انت ابو معرض
1: ماكو بالسيارات اي ست مو تدرين بيه.
0: ابو معرض
1: معرض زيونه.
0: شلونكم شو اخباركم؟
1: والله ست الصيني دمر السوق.
0: لا تحكي على الصيني رجاء. ولو انا يعني سيارتي مو صيني بس انا لن احب الجيتور فما احب احد يحكي على الصيني.
1: البي واي دي دمر السوق.
0: اي شلون اسوق السيارات امانه؟
1: ست نازل هواي.
0: نازل صدق؟
1: اي والله
0: يعني شو مدى اشوف هذا النزول؟
1: اكو سيارات العاليه اقل شيء نزلت 50 ورقه
0: صدق؟
1: اي والقران
0: يعني انسان اذا بيع ساهي انساها ما بيع.
1: شنو هي سيارتي؟
0: شنو هي سيارتي؟ سيليتوس
1: كي. سعرها
0: سيليتوس
1: كي. يا موديل
0: عمار سيارتي؟ لا
1: شلون ماشي ابيض
0: 23 ما ماشي هواي سيارة بنية باع. دائما انا سامعتكم انتم اهل المعارض ماكم تريدون تقشرون على واحد. تقول له هاي سيارة ما سيارة بنية روح وخذها وانت مغمض.
1: انت ماكو بين طخات بيها صبغ بيها هاي بيها
0: حاجة. لا لا لا الحمد لله.
1: هو قصدي سيارة باع السيارة مو تتقيم بس نوع
0: زين.
1: تتقيم الحادث تتقيم الصبغ تتقيم الموديل
0: اي يعني بيها هوايه اشياء.
1: اقول لك شغله اكو عالم تاخذ سيارات عاليه وتشتغل بيها بني
0: زين
1: بلي نعم
0: اي صحيح فعلا. طيب
1: اشياء هواي وتجيك وكذا امور بيها هواي سيارات.
0: من الاشياء اللي تسمعها دائما وهي غير مطبقه عندهم هماتين من يجي يقول لك مثلا خلينا نقول ابو معرض ثاني يقول لك لا تداين العالم او لا تخلي فلوس على السياره وتبيعها هيك شيء خلينا نقول.
1: اي والله ست ان شاء الله يعني عالم يعني مو الكل بس اكو عالم ما عندها اي كلمه.
0: صحيح فعلا
1: يعني مثلا يعطيك موعد مثلا يقول لك راس الشهر والله العظيم والسياره بنفسي يعني ما تنحرجين صار
0: صح
1: وما تحاولين السياره بس ما يروح والروح اروحه والله العظيم مره ست واحد اخذ من عندي فلوس سنتين يلا جاني وجاني مو جاني على التحويل.
0: اها
1: وانا غلطت
0: يعني
1: هو جاني
0: اقول لك هو يعني يروح يفتر مرجعه عليك اذا كنت ما محول السياره سوري بس هي قصدك انه التاخير بالوقت او التاخير بالكلام
1: طبعا على باب الله
0: صحيح
1: يعني تاخذي طيب. ابيع السياره ورا سنتين تجيني على تحويل
0: صحيح. طيب ابو حمود يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا
1: ونا
0: لك يوم حلو ان شاء الله تحيات. شكرا
1: يا ربي يحفظك يا ربي
0: الله يسلمك عيوني هلا والله باي باي. الو الو
2: يا من ايش عصين؟
0: ما حد يحكي عصين. شايل مالته هاي وجايب بي واي دي علي قيس انت شو من اخذت البي واي دي شوي تكبرت علينا تغيرت شو
2: شلونك ست الغاليه؟
0: شلونك انت؟
2: تحياتي ست الغاليه اختي العيينه استعبير البيات
0: الذهب المتجر لك فدول عينك علاوي شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله والله ما ابي اراضي انا ست عبير حتى طيب
0: عمي لو تدريج ما داعي لك وتاخذ يعني سياره ثانيه جديده هاي شنو هاي
2: والله حتى طيب تحيات العمار الذهب
0: تحيات عمار لك والله صار لنا فتره ما سامعين صوتك حتى يعني على طول
2: والله مليحه
0: شلون؟
2: مليحه اليومك اغلب كراوين من يوصل كله مليحه
0: طيب يا رب دائما تكون بخير علاوي
2: رحم الله دشوقة عزيزة إن شاء الله.
0: فتوى العينك علي. شنو النصيحة اللي تسمعها أو يعني أنت تقولها بس هي غير مطبقة؟ عمر شو يطلعني عن الهواء.
2: هم كانوا يقولوا لي بدل سيارتك.
0: أي.
2: والسيارة بدلتها.
0: أي.
2: وهسه يقول لي هسه قام هون يقول لي بدلها عمي السيارة عالمية البيوت.
0: أي هاي مثل اللي يجيب له يخلف طفل قال لك يا بد يجيب له أخو ثاني من حال حال السيارات. تجيب له أخو ثاني.
2: سيارة عالمية الله شاهد مال أوادم البشر.
0: لا تسوي دعاية منه يلا تجيب $1,500 يلا.
2: ايه هاي بيبو انا قلت.
0: طيب تحياتي لك علاوة اتمنى لك ان شاء الله صحة وسلامة توصل بسلامة. شكرا مع الف سلامة.
2: واسف على القطع.
0: لا يا قلبي المهم انه انت بخير وبسلامة. تحياتي
2: مع السلامة خيتي ماسك.
0: انت سمعت ايش قلت انا فنك والله ما سمعت. لا قلت تحياتي.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله،
1: الله يسلمك ويخليك عيوني.
0: نورتنا.
1: ما اعرف ليش احس الرانج تلوك لك اكثر يعني.
0: ايابه
1: اي أيوة والله ما اعرف اتخيل يعني شيء.
0: شكرا شكرا،
1: يعني ايام حلوه يعني وغاليه و...
0: وبعد
1: ها هي
0: بابا على الغير.

0: يتوني بس
1: والله اقول لك ترى هاي كتم افواه
2: كتاب
0: احباني مو مديا
1: انت هم صير يعني صار احسن من عندي اخذ الكلام الحلو من الاغنيه عوف كلمه كذاب هاي عوفها اوكي
2: تمام
1: اي يعني اخذ الاشياء من غير جانب خليه هو
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: وسام شنو النصيحه
2: الاولى لو الثانيه
1: يعني شنو الاولى عندك اثنين نصيحتين
2: لا مو انت قلتي واحده نحكيها ما نطبقها
1: لا لا لا لا اي واحده يعني بس واحده اريد انت مثلا يلا خلينا نقول تحكيها انت وما تطبقها ما يخالف قول لي شنو النصيحه اللي انت تحكيها
2: لازم نواسي شخص لازم الشخص خسران ضايق عنده مشكله واواسيه معود لا تضوج ما تسوي لا تنطها ما شنو لان اصلا ما طبقها لان انا راح اسوي نفس دوره من يصير بيها نفس الموقف بالضبط
1: اوكي
2: هذا الاداء احكي مجرد مواساه كل انت اسوي انطهر واضوج وافكر و والهم ياكلني وكل اسوين طبعا
1: اسم الله عليك من الهم عيوني اسم الله عليك من الهم على العلاج ذاكم
2: لا مبشر يعني
1: اسم الله عليك اسم الله عليك يخطيك الهم ان شاء الله يشقي اصلا يمك ويعبرك على عنادك
2: طول عمرك الله يحفظك ان شاء الله
1: زين النصيحه اللي تنقال لك وما مطبقيها
2: نعم
1: نصيحه تنقال لك وهم ما مطبقيها
2: نصيحه تمام انا عبالي انا اقولها وانا اطبقها مثلا
1: لا يعني اكو مثلا واحد يجي ينصحك وانت تتفاوع على حاله وما يعني هو ما مطبقها اما مسويها
2: عندي كم واحد وياي بالدوام هم يقولون اي اطلع تونس روحي معود من شنو وهو والله العظيم دينار ما يطلعه احتمال لان الزوجين عندهم مسؤوليه وبيته هاي ما اعرف يعني بس هو يعني هيك يعني هيك ايده ما ما ما يصرف ولا دينار صراحه
1: اي عدنا هذا النمو عدنا
2: يعني ما اعرف ليش عدنا هذا النمو اللي يقولوا لي معود اطلع انا خلصانه ما شنو شوف اخذ تناقض الموضوع
1: اوكي عدنا هذا النموذج عدنا
2: انا عندي كم واحد بصراحه وما احب انه فشل ما قلت ثلاثه ما في يوم شفتك طالع المكان هيك جدا قريب يعني مو فد شيء مكان اي
1: اوكي أنا كلش أشكرك وسام أتمنى لك يوم حلو جميل لطيف إن شاء الله شكرا لك باي باي يلا اتصال ألو يبا احكي بحقه فت كلام حلو خطأ هم واحد يكسب ثوابي

0: اوكي مستمعينا اكيد بعدنا اي مرات والله ما ادري شلون تنضرب براسك ايش يصير فيك. تحيه لكم مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامج عوف الرجال. عوفه امير عوفه دا اقرا التعليق هذا عوفه صدق كذيب عمار ورده مال الله ورده مال الله حمامه. تحياتي لك شكرا جزيلا. يلا عدنا. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الو عبير شلونك؟
0: هلا والله
1: تحياتي لك يا ولد.
0: شلونك انت؟
1: وبدايه اسبوع حلو عليكم ان شاء الله كل ايجابيه.
0: شكرا.
1: يعني المستمعين شوف عبير اذا غفلهم يضوجون عمار ان شاء الله تجي 26 تاهو.
0: منو عمار؟
1: 26
0: إيه والله تجي هسه هيك بغمضة عين تجي بس هو اسم الله عليك يعني يخاف على فلوسه ما ادري من نظامه.
1: كاديلاك ان شاء الله 26 لكزي 26 ان شاء الله نتمناك.
0: هاي طموحك انت هذا عينك على اخوك هاي طموحك.
1: لا يا مو طموحي
0: هسه
1: يا مستمع يطلع يقول لك ان شاء الله عندك تملك كنيسه ان شاء الله انا متمناك الخير شنو السالفه
0: يعني هاي تدري تكسب ثواب يلا ماشي افتهمتك افتهمتك
1: هسه انت مو يا والله جاي نتمناك الخير يا عبير شنو السالفه
0: هسه اني لو عمار ما بدي افتهم اني لو عمار الخير
1: لا المستمعين دا يقولوا لك هذا الشيء قصدهم يضوجون عمار
0: ايه لا ليش هم اهم يتمنوا لي الخير وجدتي المهم سيف عديها قلب الورقه شلونك سيف شنو اخبارك
1: يلا يلا يا عادي جو حال يلا عادي صح قال
0: سيف شنو النصيحة اللي تنقال أو أنت تقولها بس هي غير مطبقة؟
1: والله النصيحة يعني أنا أقولها
0: هسه يقولوا لك إياها أنت تقولها بس هي غير مطبقة تشوفها ما يعني إذا واحد يجي يقول لك إياها تبغى على نفسه تلقاها ما مطبقة أو أنت تقولها وأنت أصلا ما مطبقها
1: يعني مرات أكو أصدقائي مقربين لي وقرايبي
0: زين
1: ايش اذا ينصحوني يلا ان شاء الله تتزوج او تزوج وصار عندك عائله زين وباو علي هو نفس الحاله بعده عزابي ما متزوج
0: مو يريد ورطه
1: زين هذا مثل اي مثل هذا يعلمني على الصلاه وهو ما يصلي ان شاء الله هذا يعني اي والله العقل
0: مو يريد يعني يخليك انت بوجه الحرب ونشوف يعني تجربة
1: أمانة هو ده أقول له أنصح نفسك أنت أولا
0: وأنت أنصح الحمد لله أني أنا نصحك بالزواج وأنا متزوجة وعند طفلة وأموري تمام
1: لا لا مو يهمك الموضوع عبي مو يهمك الموضوع
0: يعني أتمنى لك إن شاء الله الزواج يعني شكرا
1: أتقبل النصيحة لا لا أنا مو قصدي عليك أقول هذول أصدقاء يوميا على الموال بيحكون وياي قلت له حبيبي أنصح روحك أنت
0: زين
1: يعني أنت أكبر من عندي وبعدك لحد الآن ما متزوج شلون تنصحني بهاي النصيحة
0: اوكي اذا النصيحه اللي ممكن انه هي انت تسمعها شخصيا انه تزوج وكون عائله لكن هو نفسه شخصا يعني ما مطبقها
1: ما ماشي بهاي النصيحه ما مطبقها
0: ما مطبقها
1: يعني.
0: طيب اني كلش اشكرك نورتنا
1: تحيات عبير يا ولد
0: اهلا اهلا
2: بيض واحد زعلان علي بس ما يهون علي زعله فقلت اسوي له سمكه من هاي اللي يحبها حتى يرضى
0: ايه
3: تملي سمكه
2: مو اني طامه سمكه بالثلاجه من اللي صادها صيادنا الزعلان
0: اما ما ورده ما لنا
2: منه وغاد راح اسميك ابو زعيله ايه اضحك شوفني سنونك الحلوه
3: شنو قصدك انا مو ادمي
2: يا إيش حد يقول عليك مخاش آدمي؟ إيش وين أكون مثلك؟
3: قومي قومي قومي طلع السمكة خالي تموح أنا أحب أشوي من إيدي قومي
2: يلا
0: وردة مال الله يلا يلا عدنا اتصال لأغنيتي
4: مساء الخير أبو الله
0: اتصال أهلاً
4: شلونك؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
4: الحمد لله
0: يا رب بخير شو صوتك ما يطمن بخير
4: لا والله زين الحمد لله حمامة وردة مال الله
0: حمامة وردة مال
3: وردة مال الله حمامة وردة مال الله انت ومحمد ومحمد وردة مال الله ومحمد
5: سعدي
3: الله وردة مال الله
0: نورتنا شنو اخبارك يا رب بخير
4: والله الحمد لله زينين
0: عيوني انت ان شاء الله عساك دائما بخير
4: فصارفة التالفة أنا أحب أحكي لكم إياه.
0: أي قول.
4: قد ولد عندنا كردي مرانية.
0: زين.
4: واحد عندنا عربي من بغداد.
0: أوكي.
4: هذا لا يعرف عربي. أبو البغداد ما يعرف كردي.
0: أي.
4: وأبو الرانية ما يعرف عربي.
0: ما يعرف عربي. أوكي.
4: هذولا أصدقاء من يطلعون برا 24 ساعة يمشون سوا.
0: زين.
4: يعني واحد ما يفتهم.
0: زين شلون يحكون بالإشارة دلتين؟
4: بالإشارة. واحد إحنا شلون صارين أصدقاء ما يفتهمون.
0: زين.
4: أبو الكردي مسوي يريد يسوي تمن أحمر.
0: أوكي.
4: من رازون إحنا بنزوني من سجننا. إيه
0: إيه إيه بلي.
4: فيريد يقول له أسوي لك تمن أحمر.
0: إيه.
4: يقول له يصيح كمال تعال عند ما بيجي على الباب. يطلع تمن يابس يخلي بيده يقول له ايه شنو
0: ايه
4: يريد يقول له احمر ما يعرف شنو مطلع الخاولي ما لك خاولي احمر
0: اوكي يقول له
4: امشي له لا شنو هذا مش يا شله بالخاولي الاحمر
0: ايه؟
4: يعني تمن احمر
0: يعني هذا التمر راح اسويه بهذا اللون اوكي فهمت
4: طيب صار قبل ثلاث ايام صار تضحك
0: طيب شنو النصيحة اللي تسمعها أنت تقولها بس هي غير مطبقة؟
4: لا أنا حابة يعني تطبق نصيحتي يعني.
0: يعني أكو مثلاً أكو أحد ناصحك بنصيحة بس تشوفه هو ما مطبقها بحياته.
4: إيه إحنا من أصدقاء. إحنا على مخدرات من الزمن إحنا تورطنا أهلي.
0: طيب.
4: بس إحنا قاعدين. واحد ينصح الاخ واثنين قاعدين يتخاطى هذا ينصح لي يقول لي عوفة زين انت عوفة حتى انا ما عوفة
0: مو هذا يريدك يعني عودي يشجعك انه انت تترك هذا الموضوع وتترك هذا الطريق حتى هو هم يتركه بس شلون
4: انا ما شاد عن تلت واحد ما حلت من البط فعندي نصيحة عن جدي نصيحتي للشباب احد لا يتقرب على هاي الشغله بالقران مصيره موتى
0: عاشت ايدك فعلا يعني كان يقول لك اسمع المجرب يعني خصوصا بهذا الموضوع
4: تسأل حكيم.
0: ولا تسال حكيم فعلا عاشت ايدك يعني كلش اشكر هاي النصيحه الحلوه شكرا عاشت ايدك تحياتي لك شخباركم اهلا هيمني شلونك عيوني نورتنا نسمع الاغنيه الحلوه اللي انا كلش احبها بس هي مظلومه يعني يلا نسمع

0: تحياتي لك هيمن. يلا ان شاء الله يعني اذا يعني شويه مخرجنا اسم الله عليكم نفسيا احس, فاذا يعني قدرت استاذ عمر طلع لنا اغنيه عقيل العمران ما اريد تطلع شمس اذا قدرت يعني. هاي وهذا طلب من هيمن من اهلنا باربيل. تأمر امر هيمن, انا بالنسبه لي قلت تأمر امر, اما بقى استاذ عمار النحس هو كيف بعد. يلا عدنا ايش حالاتك انت والاستوديو مرتبين؟ شكرا اخو الجماعه الاستوديو. يلا عدنا اتصال اخير بحلقه اليوم. الو
1: الو مساء الخير.
0: هلا نهاد شلونك؟
1: أنا سعبيل شلون شخبارك؟
0: شنو أخبارك يا رب بخير؟
1: والله لا تفرنا بخير,
0: نورتنا والله مية هلا
1: النورة بيك سعبيل.
0: يلا يا نهاد شنو النصيحة اللي تقولها تسمعها من أحد يقول لك إياها بس تشوف أنه ما مطبقها هو نفسه اللي قال لك إياها مثلا؟
1: يعني شخص يقول نصيحة وما يطبقها؟
0: يعني أكو نصائح نسمعها يومية بحياتنا عموما, ممكن واحد يقول لك إياها كنصيحة إلك بس تشوف أنه هو نفسه.
1: طيب والله واحد يقول لي لا تتدخل في مال عينيك.
0: نعم
1: لا تتدخل في مال عينيك.
0: أوكي لا تتدخل بس تلقاه هو حاط خشمة بكل شيء
1: 24 ساعة.
0: طيب هاي النصيحة اللي دائما تسمعها. طيب أنت نصيحة تقولها وما مطبقها أنت بصراحة؟
1: أعمل خير دنياك.
0: شون؟
1: أعمل خير للدنيا. كان دائما أسعى الخير.
0: لا أنا قلت ما مطبقها. شيء تقوله للآخرين بس أنت ما مطبقه.
1: طيب
0: يعني مثلا مستمعين قالوا مرات مثلا نشوف واحد عصبي نقول لا تصير عصبي راح يصير لك كذا راح تنجلط مع, بس احنا من نصير بلحظة العصبية ممكن نفقد كل شيء. يعني هاي الأشياء البسيطة
1: هاي صحيح هاي مال العصبية
0: هاي دقنة. أوكي يعني هاي أنت.
1: اي والله العظيم انا راح استفيد خاصه هذه بالاوقات الاستفزاز بالصيف التشي.
0: طيب حلو
1: اي
0: انا كلش اشكر
1: طلب صغير
0: اقول امرني
1: لا العفو اريد اغنيه تركيه

يومية تعتبر، مو فتشي درسناه أو قريناه أو هذا، لا أكو أشياء مرات ننصح بها الآخرين لكن إحنا نفسنا ما مطبقيها، أو الآخرين يقولون إياها بس إحنا ما مطبقيها. آخر شيء ممكن أقوله لكم، يمكن النصائح هي أسهل شيء نطيل الناس، لكن صعب أصعب شيء ممكن إنه هو يكون إنه إحنا ما مطبقيها على نفسنا. واليوم من خلال اتصالاتكم أكيد اكتشفنا إنه كثير من الجمل اللي نرددها يوميا نعرف هي صحيحة، لكن التطبيق يحتاج إلى قرار وإرادة أكثر من مجرد كلام. بالنهاية النصيحة الحقيقية مو اللي تنقال أكثر، وإنما اللي تتحول إلى فعل. الكل يعرف شنو الصح، لكن الفرق دائما مو بالمعرفة، الفرق بالتطبيق. فقبل ما ننصح غيرنا، يمكن أحسن سؤال نسأل نفسنا إنه هل إحنا أصلا نطبقين هاي النصيحة اللي أنا راح أقولها للآخرين ولا ما مطبقيها؟ ومتأكدة 99.9% ما مطبقيها هاي قتل الجراثيم، ما مطبقين الأشياء اللي إحنا نقولها بحياتنا. ويمكن مثل ما قلنا ويا مستمعنا أمير، إنه ممكن بلحظتها من يصير الموضوع أنت تفقد يعني السيطرة على نفسك، فبالتالي تنسى أنت إيش قال للآخرين والنصيحة اللي مقدمها للآخرين. يجي واحد ينصحك نفس النصيحة وأنت ما مطبقها لأنه أنت منفعل، خلينا نقول. لكن نرجع ونقول حاولوا إنه أنتوا بالبداية تنصحوا نفسكم بعدين الآخرين، تمام؟ قولوا تمام. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا إذا كان عبر الاتصال أو بكلماتكم الحلوة. آخر شيء تحيات عمار كامل لكم، وتحياتي باكر نفس الموعد ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من،

0: فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة.

المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة. التطبيق على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شكرا.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد فهم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وأمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. قال رئيس الجمهورية نزار آميدي في منشور على حسابه بمنصة إكس في يوم البيئة العالمية: نجدد التزامنا بدعم كل المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة،

وأكد أن بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة، وأن مستقبل العراق يبدأ من الحفاظ على أرضه ومياهه وهوائه. أكد المتحدث باسم الحكومة أن العراق بلد كامل السيادة، وسلطته العليا لا تخضع لإرادات داخلية أو إملاءات خارجية، فيما أشار إلى أن أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. وقال إن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قدمت منهاجا وزاريا واضحا يتصدره تعزيز السيادة الوطنية. نفى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي دفع العراق رسوم مرور إلى إيران عبر مضيق هرمز، وقال في تدوينة له على منصة إكس أنه سبق وأن أعلنت إيران أن العراق مستثنى من إجراءات المرور بمضيق هرمز، مؤكدا أن الحديث عن دفع العراق لرسوم المرور ادعاء باطل وعار عن الصحة. أعلنت مديرية الدفاع المدني عن استكمال استعداداتها البشرية واللوجستية والفنية كافة، واضعا خطة طوارئ متكاملة لتأمين المناطق المحادية لحوض نهر الفرات في محافظة الأنبار، عقب ورود إشعارات بوجود موجة مائية جديدة قادمة من الأراضي السورية. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر إن جهود المديرية تتركز حاليا على حماية المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المعرضة لارتفاع مناسيب المياه. أخيرا، ذكر جهاز الأمن الوطني في بيان أنه ضمن جهوده المتواصلة لملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، تمكن جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد يتاجران بالمواد المخدرة. وأضاف أن العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين، أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالهما. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية: أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي في دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير عليكم مستمعين ومساء الورد على كم اللي يسمعنا في على الطريق إكسترا. تحية لكم جميعا، ومثل كالمعتاد في حلقة السبت دائما ما يكون هي عبارة عن ساعة تحدث لكم بها عن تفاصيل، أتمنى أن تكون هي نصيحة طويلة. إحنا خلال البرنامج وخلال الأسبوع كامل إنه إحنا دائما ما يكون عندنا نصائح مختصرة، لكن في يوم السبت يكون عندنا نصيحة كبيرة أو اعتبروها التفاتة بحيث أنت تقدر تنتبه عليها. خلال الأربع خمسة أيام الماضية بصراحة شاهدنا سالفة، وهي بس وقفة الميوزك شنو وضع سالي الميوزك شو أي طيب خلال الخمسة أيام الفاتت كان أكو حقيقة واحدة من الأزمات اللي إحنا غادرناها منذ تقريبا حوالي أكثر من 20 سنة، اللي هي أزمة البازي. خلينا نفصل هاي الأزمة على كثر اللغط والتصريحات اللي صارت من قبل الجهات الرسمية والحكومية وأيضا من قبل بعض الجهات. القصة كالتالي: أحد المسؤولين في وزارة النفط تم إلقاء القبض عليه بتهمة أو بتهم تتعلق بهدر المال العام والفساد، وهذا الشخص تم إلقاء القبض عليه، وبعد ما تم إلقاء القبض عليه طلعت إشاعات تقول إلى أنه هو حاول أن يرشي سيد رئيس الوزراء علي الزيدي ب 200 مليون دولار، والرجل رفض، عمل على أن تسجل هذه الشكوى من قبله ضد هذا الشخص وطشت السالفة. وبعد هذا الموضوع كان هناك الحقيقة الكثير من اللغط، أدى إلى أنه إشاعة بثت من قبل مواقع التواصل الاجتماعي أو الذباب الإلكتروني بأن السالفة هي لا تقتصر على وجود هذا الشخص، بل هي عبارة عن 1000 لتر ب36,000 لتر، والوزارة النفط هي شالتها، وصار هذا الموضوع من قبل بعض المحطات الأهلية. وعليه صار هنالك أيضا حديث بأن هذه الأزمة هي تأتي بعد أن قررت وزارة النفط أن تعمل على الاكتفاء الذاتي بالنسبة لسيارات البنزين، أو أن يكون هنالك إعادة جدولة لكل الإجراءات اللي صار بحق البنزينخانات. هذا اللي شفناه وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي صار، بعض المحللين ذهبوا أبعد من ذلك شوية. أصرح أحكيكم شنو الإجراءات وشنو اللي أنا أريد أحكيه. البعض ذهب إلى أنه السيد رئيس الوزراء وهو رجل أعمال وتسلم هذا المنصب، فلذلك هو كل الدروب الخاصة بمواضيع الفساد والتجارة هو يعرفه. ليش؟ لأن هذا الرجل تعامل من خلال عمله التجاري مع كثير من الأشخاص أصحاب القرار، فلذلك هو الرجال صاحب كار يعرف هاي السالفة شلون تمشي وشلون تصير، باعتبار إلى أنه موضوع الرشوة والرشا متداول كثيرا في الحقبة، ونحن نتأمل خير أن ينتهي في هذه الحكومة، لكن ضمن الحكومات المتعاقبة السابقة كان موجود من خلال أن يتم رشوة مسؤولين كبار وصغار في الحكومة العراقية، فلذلك هو هذا الرجال مر عليه هاي السوالف كلها. بما أنه هي مرت عليه، فلذلك هو عنده مجموعة من الإجراءات اللي سواها، وبدأ بإسقاط الخط الثاني من الخط الأول، من الخط الثاني من حيتان الفساد، فاستلمهم مثل اللي طاب واحد لعبة مال محبس، كله طلف تحيدك طلف تحيدك واحد واحد. قبل كان هنالك حديث عن أيضا مسؤولين، ويقال إلى أنه القادم أجمل، القادم أجمل طعم ملف الفساد. فلذلك انتقاما من هذه المافيات التي تتحكم العراقي الوزراء سووا هاي البلبلة. طبعا هذا حكي بعض المحللين السياسيين وبعض السياسيين. وبما انه احنا لا نزال نتشافى والحقيقه ما متخطين موضوع سرقه القرن، طلع عندنا كهواي سرقات تعبر سرقه القرن او غالبه سرقه القرن 4-0، 4 أضعاف المبالغ التي تم اثباتها على السيد نور زهير ابو فاطمه، الحاج ابو فاطمه اللي راح الحج هالسنه. فبالتالي السيد رئيس الوزراء بما أنه هو يعني بيزنس فيعرف هاي التفاصيل، فلذلك بلش بهم، هم انتقموا عود من سيد رئيس الوزراء.

نفتح له هاي ازمه. في رساله مفاد في ملفات راح نقلب الشارع عليك. رجل ما اكترف مشى عادي. ليش؟ لان على قولة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه اول رئيس وزراء يجينا مو جوعان، جاء اصلا يطلب العراق مليارين، فلذلك 2 تريليون هم يقولون كنت دينار عراقي اتوقع مليارين دولار على العموم. ف هو جاي اصلا يطلب الدوله، هاي واحده. اثنين، هذا الرجل هو صاحب اكثر من مشاريع، طبعا هذا حكي الشارع، فلذلك قالوا هذا الرجل جاي واموره طيبه فما راح يجي يستزيد من ثروته باتجاه، بل قد يذهب باتجاه الى انه يتحدد 4 سنوات بان يقلل من مساحته او خلينا نسميها خطواته باتجاه التوسع في مشاريعه، يعني تبقى رئيس وزراء بعد ما ترهم. فلذلك هو وصل الرسالة للجميع إلى أنني ما أخاف أضرب حيطان الفساد، هسه بعد انتقاما من الأيام العمل بالبزنس ممكن. من جانب آخر أنه هو الرجل ممكن يحمل فكر كبير، الحقيقة يعني المقربين يقولون إيه الرجال ما يحب الغلط ما يحب هاي التفاصيل. وأرجع وأقول هو رجل أعمال. هذا يذكرنا بمنه الرئيس الأمريكي اللي هو دونالد ترامب، اللي هو عبارة أيضا عن رجل أعمال. وهذا الرجل استغل فد ثغرة موجودة في إحدى الولايات وأعلن إفلاسه، ثم ذهب إلى ولاية أخرى للحصول على إعفاء ضريبي، وبعد ذلك ثروته صعدت إلى 800 مليار دولار، 800 مليون دولار، بعدين صعدت إلى 8 مليار، وبعدين صعدت، وبعد ما هسه خلاص الرجال بعد يعني مليار، ما نقول مليون. المهم، فإذا لما يكون هنالك شخص لما يكون هنالك شخص هو يعرف الخبايا والخفايا فيما يحصل بالأروقة المضاءة، اللي احنا ما عندنا، احنا الفساد ما بي أروقة ظلمة أو ظلمة، لا هو عنده أروقة، ليه؟ بدليل يعني لما أنت واحد بهالمنصب وصار لفترة كلش كبيرة، تحدث طبعا عن عدنان الجميلي بهالمنصب وهالقد ماخذ، هاي اساسه مو 10,000 ماخذها من جيب عمار كاملاني، لا هاي مليارات بدنا نحكي احنا. ولمن يملك، انا حقيقه هذا التساؤل اللي بقى للان ما له اجابه، ما هي كميه القوه التي يملكها هذا الرجل او من يقف وراءه للذهاب الى رئيس الوزراء؟ رئيس وزراء احمد، نحكي عن موظف استعلامات، رئيس وزراء بحيث يروح له ويقدم له رشوة. التساؤل اللي طرطن تسأل نفسك، هل هذه الحركة هي الأولى؟ يعني أول مرة تصير هذا وزراء، أم أن يرشي رئيس وزراء إذا السابق أو الأسبق أو الأسبق أو لا ما تعرف. زين، لما أجي وفكر بالسالفة، أحد قال له ترى احتمال هذا رئيس وزراء يأخذ، لو هو من بنانة أفكاره باعتبار من يمسك هذا المنصب من الممكن أن يتقبل الرشوة بهذه الأرقام العالية. سؤال الآخر ينطرح، يملك من أموال الفساد بحيث طلع 200 مليون وراح وداها إلى رئيس وزراء، أو حكي قال آني او فتفتح بالموضوع ما شالهن وداهن نداشين يراد البيك اب، بس بالتالي راح وداهن. اوكي، تساؤل اخر، هذا المبلغ اللي هو 200 مليون دولار، انت يوم انا ياكل مواطن فكر 200 مليون دولار، هل هي التسعيره الخاصه بالمسؤولين الخط الاول؟ لو هو يعرف إلى أن رئيس الوزراء الحالي هو رجل أعمال، هذا الرقم ما يشكل له شيء، لأن هو أصلا يعني وضع المالي جيد، فلذلك هو رفع هذا السقف. هل كان في حال، طبعا في حال كان هنالك مثل هكذا خطوة بالنسبة إلى مسؤولين الخط الأول الحكوميين سابقا أو الأسبقين، هل هذا الرقم كان أقل؟ لو لأن

علي زيدي يملك شركات فلذلك رفع. زين، هل هذا الرجل متعود هو ياخذ رشوه؟ هو متعود ياخذ رشوه، هسه هو متعود ياخذ وينطي؟ بمعنى شلون من حجاب وقت انه عندي شركاء من الحكومه فلذلك هو طالب بمحاكمه علنيه بعدين طمطموها الجماعه وسدوها. فاذا التساؤلات بهذا الملف صعب. المواطن هاي القصه بدنا نحكيها احنا باوع الى جزء من الكأس المليان جوه تساؤلات. هو شاف بنزين خانات معبية يوقف سرة 6-7 ساعات يلا يحصل 40 لتر، وبساع ذهب اتجاه الى انه يا هلي يا من ضيعوني احنا والوضع يصير وما ادري شنو. جانب المواطن راح يجيبي بعد الفنا تساؤلات بالبداية عندما بدأت هذه الأزمة، اللي الأزمة بدنا نحكي بيها احنا، عندما بدأت هذه الأزمة هل الأزمة كانت مهيئة لها باعتبار ورقة الضغط، أم بعد هذه الحادثة حصلت؟ بدليل وزارة النفط كانت تحكي على لسان الوزارة نفسها إلى أنه لا يوجد أزمة والتجهيز على نفس السياق، ولكن هناك ضعاف نفوس يتلاعبون لخلق أزمة معينة. تبس تخيل سيد رئيس وزراء جاب له واحد مسؤول، لا وصل فراجع كان مسافر هو لازمه بالمطار، جاب له واحد من ذولي اللي هم الخط الثاني بالمناسبة، وهذا مو خط طول، هذا الخط الثاني من الفساد. لأن طلعت الأسماء، هناك أكو رئيس كتلة متهم بالموضوع، أكو بعض المسؤولين متهمين، أكو مسؤولين كبار متهمين. فتخيلوا هذا جاب خط ثاني، 4 أيام العالم بايتة بالشارع على البنزين. هسه إذا جاب له واحد إذا من وزارة مثلا هذا شي يصير؟ إذا طبعا نحكي عن الدوائر الخدمية، إذا جاب له واحد من وزارة الكهرباء شي يصير؟ التلاعب بقوت المواطن وخلق أزمة هي عبارة عن ورقة محطوطة بالجيب مال سترة، بس هاي طم طرحها على الأرض أو على الطاولة. فهل هذه الأزمة اللي صارت هي صراع ما بين الكبار، أم على قوت واحد من المحللين السياسيين الملاشة اللي هم ملاشة الفساد، ملاشة الفساد أرادوا إيصال رسالة إلى المسؤولين والكابينة الوزارية القادمة بأنكم في حال أثرتم مثل هكذا ملفات سنؤجج الرأي العام عليكم؟ موضوع يستحق أن تتفكر به كمواطن. ستقول لي أنا شو علي؟ الدنيا حارة، درجة الحرارة 43. أنت إذا بقيت بهاي الأفكار أنا أفضل تموت، يعني لو تموت أحسن، لأن ما أحتاجك أنا. لأن أنت لا تفكر ولا تريد تفكر ولا مقرر تفكر ولا عجبك تفكر، فبالتالي وجودك بهذه الحياة يعني الذبان أحلى يعني فائدة أكثر من عندك. بس أنا أحكي على اللي يفكر، وأكو بيهم شفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فكروا بصوت عالي وتحدثوا عن هذا الموضوع. مناسبة الأفراد العراقيين عندنا جزء من عندهم أيضا ما يحب يفكر، عايش حياته يعني مع احترامي للجميع واحترامي للمستمعين ترى الله في برسيمة، عايش بالحياة يأكل يشرب ينام ويسويها بالليل وبعدين يقعد الصبح يروح الدوام وخلصت القصة، مو يم الموضوع كله. والقصة أصلا متهمة، هاي هسه حكيت أنا كلها هاي هسه فد أكو فد عدد معين قلبوها لا داروا على غير ذا يسمعون أغاني عارف. ولذلك هذول اللي هسه ما عاجبهم الحكي أقول له حيل بيك، حيل بيك ولا مو حيل بيك، حيل بيك أبو زايد، وأنت ستبقى مواطن متراجع ومتخلف في هذا البلد. ليش؟ لأن أنت ما تباوع على حقوقك. كذا تقول لي وين حقوقي وأني وسقابل أروح أقف مثل، بس على الأقل تقدير مصريين عندهم مثل كل الجميل يقول لك العيار اللي ما بصبش يدوش، بدليل إحنا ندوشنا بهاي الأزمة اللي إحنا شفناها. فبالتالي يا عبير، فبالتالي إحنا الآن أمام أفكار وأمام قصة وقضية، بس بدت صار اللي صار.

0: هسه في حال سيد رئيس الوزراء يريد يفتح له أكثر من ملف. ملف شو راح يصير بينا؟ نعوفه واحدة لزلمة يقاتل لو نوقف وياه؟ طبعا نصكم راح يقول ما علينا به، خلي يفتحها واحدة، هم مسؤولين بيناتهم، احنا ما لنا خاص، احنا امشي الرواتب عندنا مؤمنة، واهم شيء حصة تموين نستلمها، واهم شيء كهرباء مستمرة، واهم شيء انه انا رايح جاي كافي شري. بالضبط، شكرا جزيلا. وجودك انت الان دخلت في خانة يعني حياة الذبانة. انت الان دخلت، اذا تحكي انت دخلت في حياة الذبانة اللي عبارة انت عن عث في هذه الحياة وفي هذا البلد، أو وجودك وعدم وجودك نفس الشيء. وأعتقد إلى أنه أنت كفرد لا تستحق أن تكون عراقيا، فلذلك أنت واحد من الأشخاص اللي أنا أتمنى يوميا يوميا أتمنى هذول الأشخاص أن يروح يشوف له دولة، يروح يطلع من عندنا، من ما يحبون البلد، أو ما يعني إحنا عندنا مسؤولين ما يحبون البلد. سبقت عليك أنت مواطن ما تحب البلد، فحبيبي إن شاء الله الله يسهل لك، روح قدم عليوني ليأخذون هيك عثوثة. ف عثوثة من عث، إذا تعرفوها العث هي واحدة من الحيوانات الطفيلية التي تأتي على أكل أو تقتات على الأشياء الجيدة في هذا البلد، اللي هي مثل الأرضة وغيرها، فيسموه عث. وإذا واحد عنده تفسير ثاني احتفظ به لنفسك على العموم. فإذا بالتالي هذا الدنيا حكي إحنا هو عبارة عن مقدرات البلد اللي عايش به أنت، اللي ماكل سمر دحكي اللخ يا ماكل وقاضي حاجتك وتنعم بخيره وتستلم راتب من الدولة. هسه إذا كان خاص أو عام، مالي خاصان، يعني إذا قطاع حكومي أو قطاع مختلط أو قطاع خاص، بس أنت قاعد تستلم من خيرات البلد، تستلم راتبك وأجورك واللي براس الشهر تروح تأخذها، جزء من عندك تصرف على عائلتك، وجزء لين عندك بيبي تصرف عليها، والآخر جزء والله من جماعة الدفانة يحب يلم العموم. فإذا بالتالي أنت الآن أمام هذه القضية، وهذه القضية هي قضية حساسة جدا. ثاني حكيت بما يخص القضية كيف افتعلت، أطلع فاصل حرجع مواطننا العراقي خاوليك بيدك، لأن ما راح أرحمك بالنص ساعة الجاية. فاصل نرجع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم الآن والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طيب مستمعينا كمل وياكم حلقتنا بعد ما صارت هذه الأزمة. عدنا بها قلنا جزئين، جزء بما يخص ما حصل من الجانب الحكومي والأزمة اللي صارت هسه نجي على المواطن الحلو الجميل.

يحب يسوي فد اكشن ويجي يكسر السره ويجي يطب منانه وروح على اساس يداوم مكان. خلينا نوضح او نوضح نقطه. البارحه كان احد الاشخاص انا كنت قاعد في مكان فحقيقه كلش عجبني، هو شخص دائما اسلم عليه ويقعد نفس المكان احنا، بس هو قاعد على طاوله على صفحه، تحياتي له طبعا ما اعرف اسمه بس دائما واحد يسلم على الاخ. دي يحكي ويا واحد صديقه، وصديقه يعني يبدو ما اعرف ما انتبهت اني، صديقه يبدو انه يعمل في احد الاماكن قوات امنيه مدري مدني ما اعرف والله، بس خلينا نقول مسؤول، بس يعني رجل هو لطيف ومتوسط العمر. فدي يسولف فيه ديلومه، دي يقول له انا صديقك واحنا علاقتنا طيبه وهاي، ولذلك لا يمكن ان تتعامل انت مع فلان اللي هو هم صديقهم حتى برا اوقات الدوام الرسمي تتعامل وياه كانما انت بعدك المدير وهو موظف او انت تباوع عليه. يعني بمعنى كل الاشخاص المسؤولين او لوجية المسؤولين، انت من تطلع من الدائرة او من تخلص دوامك او من ينتهي عملك الرسمي الذي تتقاضى عليه راتب، وبمناسبة المنصب تكليف باعوها سامودا قام يقول لك تكليف متشريف، يعني انت اليوم تطلع مهما تكون مهما يكون عملك. طبعا تحكي عن المواطن الصالح، عن المواطن اللي يحب الحياة، على المواطن اللي عنده أخلاق، على المواطن اللي يعرف أنه هو مواطن. من تطلع من مكان عملك انتهت كل المسميات، أنت بالشارع فلان، بله لقب لقب، اسمك فلان، ابن فلان، ابن فلان الفلاني، بأن تتعامل بهذه الطريقة. هذا ابن ستور يقول مو أني، بدليل يوم من الأيام شفنا أحد القادة العسكريين عندما كانت كورونا وهو كان في ذلك الوقت يقف في مكان، كان سيطر أو فتشي، يقف في مكان وشايف الفيديو كلكم على اليوتيوب، واقف عليه واحد قال سادين هم السيطرة، فقال لهم يا هل يفتر رجع، شايف هذا الفيديو، فيجي واحد يقول له أنا هيتشي منصبي أو هيتشي عندي يعني مسمى، فقال له فرها ورجع. ليش؟ لأن أنت لابس دجداش وسيارة مدنية، سيارتك الشخصية، فإذا بالتالي أنت مواطن، روح الى مكان عملك، البس الفورمه مالتك ذاك الوقت، واطلع بواجب رسمي مكلف به ذاك الوقت، لك كل الاحترام والتقدير. ولهذا عندنا خلط ما بين المنصب او التكليف وبكون انت مواطن. فلذلك في هذه الازمه شفنا فلان والله يريد يكسر السره، يضرب السره، ما ادري شنو، اضافه الى سالفه الى انه تحسهم يعني بداخل الـ الـ الـ أو وجودهم المواطن علي بداخل هذا واحد كاتلب تعدهم حلقة المنتقمون. يعني أنا شفت واحدة من الحركات والقرآن سخيفة، على شنو؟ واحد طالع من فرد يروح لبيتهم، يعني طالع من الفرع دا يطلع من فرع بيتهم، بس فرع بيتهم هو يشكل سرة، فلذلك دا يحجيهم دا يقولهم أرد أفوت، واحد حشر عليه لا تفوت أنت بالسرة، قال عم أرد أفوت السرة دا روح. أحد مستمع على مكان شغلي وعملي، يعني مكان شغلي عفو وبيتي، يمر علينا نفس السر، لازم أنزل عليهم أقولهم بالقرآن أني ترى مفول مدري شنو. واحد مستمعين اتصل بينا دكتور تحياتنا إليه، قال فما يصدقون إلا أن راويهم ويزلون وهاي الله أفوت. فإذا بالتالي لا يوجد فرض لحسن النية، هذا من جانب، والجانب الآخر يعني هذا طالع ويقول لي لا أنت تفوز السر، هذا يقول له والله مرض هجومي مواطن عراقي ما عرف يستوعب إلى أنه هي أزمة، مستحيل هاي الأزمة تطول، ومستحيل هاي الأزمة ممكن تكون عبارة عن أزمة سنوات، ماكو هيك فيلم. بدليل نرجع للجانب الحكومي، الجانب الحكومي كان لديه تطمينات عالية جدا، انتظروا راح نحل الأزمة. هسه هم كانوا مشغولين بالسيناريو اللي حكيته في بداية الحلقة، إلى أنه هو نتعلت أزمة في محاولة لكسر العظم، بس مشكلة ما لحقوا، هم رادوا يتعشون بينا بالحكومة بيوم. فإذا بالتالي المواطن في هذه الأزمة خرج أسوأ ما بي، طبعا إضافة إلى عملية الحديث والتأجيج في مواقع التواصل الاجتماعي، ناس تحكي الأزمة هاي راح تطول، ومرة واحدة قال هاي نايت 26 نفس ما قالت ليلى عبد اللطيف، ليلى عبد اللطيف وزير نفط، شنو يا ليلى خلصت الأزمة، بحر بنزين خلاص ترى كنا احنا رحنا فولنا وراحت العالم وانتهت.

خلصت يوم اني ليش ما طرحت الخميس؟ لان الخميس هي كانت الازمه موجوده. قلت خليني والله نهايته شوي. فبالتالي هي خلصت الازمه بهذه الطريقه. يعني مثلا احد الاشخاص تحياتنا لصديقي مصطفى الدوري هيك وياي قال لي اقول لك هاي الازمه ترى يعني ما دا اشوفها. فولت انا يوم الاحد مشاوري خفيفه واموري طيبه. ليش هيك هذا الجو من الازمه؟ على عكس صديقنا المشترك طبعا ياسر تحياتنا ازمها للفكره. اذا اليوم لدينا نموذجين، مصطفى الذي تعامل مع الازمه بانها ازمه وتعدي، وعندنا ياسر الذي يحاول ان يؤججها. بالتالي اثنينهم هم تفاصيل في نفس الحيثية اللي احنا موجودين بها. فهل هذا يعني الى ان المواطن العراقي يبحث عن الازمة؟ نعم، احنا عندنا مواطن يبحث عن الازمة يشتريها. ايش رايك؟ كنت عايش في بلد اغلبكم تعرفون يعني هم يحبون الازمات، هم يعشقون تمطر الدنيا برا ازدحام وستة يدقون هورين وهم بلد يعني تنطر عندهم لازم بكرونة يا أهلي يا من ضيعوني يعني ناموا العلم بالشارع خبز ماكو. وأول قرار اتخذته ذيك الدولة قالت الخبز حنوزع باصات على البيوت بس قعدوا استكنوا. وفجأة أقول هذا هو شعب يحب، طلع لا مواطن العراقي يحب الأزمة يحبها ويأججها. هسه بصم إذا بالوازيخانة أزعج على الوازيخانة بس إن هاي الحقيقة الأزمة باعتبارها ويتدخل في الشؤونية للمواطن. أنا ظلت متابع هاي الأزمة دار أشوف شنو تاليتها شي يصير. واحد مواطن يا أخي مسعور بس يرد يفول. واحد ذاك يوم شفته هنا يوم ساعة الحرية بوازيخانة وما ساعة الحرية ملخ نفسه 4-5 أيام لازم له صوندة ويفرغ بهالجليكانات مال مي ويعبي بالجليكان. المن شكو نو بدأ هذا الصراع العنصري ما بين الأشخاص أصحاب السيارات الكهرباء والهايبريد بمقابل السيارات البنزين. جهال هما العين عيني. هل يمكن بهذا الشعب آني اليوم أتقدم للأمام؟ بعد بكيفك أنت. هل هذا الفرد العراقي، هذا الفرد الجميل، الفرد اللي كانت العالم آخر عالمي مو احنا بس العالم تتربع تيام تتضربة اكو فصلين هسه منصوبات اثنين بالتوقيف على 4 ايام بنزين، وشنو الضرر لو انت متعامل ويا الازمة بطريقة اكثر كياسة؟ حتفول بنزين ب30,000، مشاويرك باليوم ب10,000، 3 ايام روح وتعال باحدى التطبيقات تاكسي عادي، روح وتعال بالتطبيقات عايش مأزم نفسك. واحد شفت الفيسبوك قال انا فولت فول راحت بوك سيارة وطلع تاكسي ايش يعني ما اعرف شنو انت هسه جوز سواه جوز ما سواه بس قاعد نحكي عن الفكرة مطروحة. شنو اللي انت واحساس بالمسؤولية الكبيرة باتجاه الاشخاص الذين بدأوا ضد حيتان الفساد ستة هاي بنزين وسيارة توديك وتجيبك هاي لو مثلا يفتحها على جماعة الكهرباء حيتان الفساد الله وقطعها عليك مثلا فد يومين مدولك أهم طوط حيتان الفساد لأنه هو يدور هالأزمة. هسا هذه الأزمة هي جاءت للتأسيس إلى أنه مو قلت لكم أنا بالبداية هي رسالة لي الباقي او للسيد رئيس الوزراء وباقي الفريق الحكومي الى انه في حال تفتح انت وحده ملفات الفساد انا راح اعمل على ان اخلق لك ازمه خدميه بالعراق. صحه في حال بدات هذه الحمله باتجاه الصحه وهي طبعا مناسبه كان اكو طراطيش الها نزلوا بساع فيديوهات ترى اكو مجموعه هذولي ارهابيين دا يفترون دير بالكم لابسين لاب كوتات مال اطباء ويحقنوكم ابره وما ادري. هل بقى هنالك مواطن فاهم مدرك واعي مثقف متعلم عمي متربي ولا وهي تربيه الديوان تخبل متربي تربيه الديوان تربيه ام صالحه

أب صالح يمشي بالشارع وما ديدة تعال ضربني إيد أبرة، شين هالسذاجة هذا؟ يعني مع احترامي لكم واحترامي للجميع، يعني إلا غبي. أنا يمشي بالشارع وأشوف أربع لابسين لابكة وصاعدين بسيارة، مرحبا شونك، إحنا ما أدري شنو نسحب دم من عندك، أي أمد ديدي، شنو هاي؟ شنو الموضوع؟ شنو هالغباء اللي عندي؟ أكو هيك مواطن غبي؟ إذا أكو هيك مواطن غبي فنحطه بنفس الباص والطيارة ونطلع على البلغر بلد، ما يفيدنا هذا مواطن غبي بهالطريقة ساذج. خمسة لاكاب يدقون عليك الباب، مرحبا عيني شلون كان وسهلا يابا، احنا جماعة وزارة الصحة، اي والله ارد نلقحكم ضد المرض تيكو، ما ادري ايش اسمه المرض، اي عيني والله عندنا اربع جهال تعال كلهم اضربهم ابرة بالعضلة ويطلع سم. شنو شنو صدق هذا تعبير لفظي او هذه قصة؟ يعني بال 1900 وخشبة ايام الجهل وماكو شيء ما حد يسويها، فتخيل انت. او مثلا بالنسبة للقوت اليومي، صارت أزمة حرب إيران وأمريكا، أفراد دول يقصفون دول يقصفون، كيلو الطماطم بألف ونص، يا بليش وقفوا المستورد، طيب كلكم تواسيت على الطماطم، قامت العالم طوت 10 كيلو، شبيك نهرشت شنو ما حياتك طماطم؟ إحنا شعب ما نعرف نتعامل مع الأزمة. مع العلم هذا الشعب مرت عليه أزمات ياخذ خوف. بال 2003 ماكو غاز، قنية غاز ماكو، جبنا حطب حطيناه بتنكة ما دهن، ها كانت أم الملعقتين، ما حد ذكرته جيل جديد، تنكة كانت عندنا ما دهن اسمها ملعقتين، يحطون بها حطب وعام قام تطبخ وتسويها. بال 91 الأمور فدنا وتأزمت، قمنا هم نفس السالفة نحمي المي، ماكو جيزارات، ماكو كهرباء، قصوا الأمريكان مشينا مشت. وعشنا هذا الجيل، هسه جيل الثمانينات جاء هسه، ترى ما مات بالازمات، هسه ما مات ليش؟ هو اكو فتشين بالحياه، وهذا واحد من الاشياء اللي انا احبها اشوفها بالمسلسلات والافلام، يسمون السرفاي، كيف يمكن ان تعيش رغم الظروف النجات. فاحنا بالتالي يعني تخطينا تلك الفترات، ازمه عادي بصراحه احكي، بالرغم من كل الملاحظات اللي موجودة وأنا ألف مرة حاكيها في هذا البرنامج، بالرغم من أن حكومة السيد السوداني الحكومة السابقة كانت قاسية جدا من خلال بعض الأدوات التي كان يملكها السيد السوداني، كانت قاسية مع الصحفيين، لكن أنا أقول لكم إلى أنه أنا بالنسبة لي هساني أحكي المواطن سلطان، أنا كمواطن شفت الى انه موضوع التبليط والجسوره، ودائما شفت اقول لكم تحملوها ما يخالف كم يوم بعدين نمشي بطريق مبلط وشارع مبلط وحلوه الحياه، بس المواطن يلبج يلا سوى قابل هو بلط الشارع، ولك 20 سنه انت تبكي دم، تبكي مواطنك حق يحوس صرخ على تبليط، تقول بس لو بس تبليط اعطينا الشارع عم رصيف ماكو مجاري بس عبارة عن شخص بس يتذمر متطلب ويعيش بحياة الأزمة يشعر بالانكسار والمظلومية في العراق، هيك بمقابل أكو مواطن متفائل حابب يبدأ عمل جديد، اليوم تبدأ عمل جديد يجي واحد عليك يكسر مجاذيفك، صدق يعني بهالظروف هاي مبلش انت شغل؟ لو مثلا واحد ذاك يوم اشوفه معلق البنية لا تقول انا دا اسوي مطعم وهاي انت ستبع عازل تقول روح رب جهالك، أتنهيج وأتنهيج. حقيقة أتمنى أنه هنالك إجراء يكون من قبل الحكومة العراقية، عمي أي مواطن ما حاب هذا البلد بس كناكس ما حابته، إحنا عندنا مسؤولين ما يحبوها هاتشي ألف مرة، اللي يحب ما يسوي هيك، أي واحد مواطن ما حاب العراق ما يحبه، ما عنده انتماء، ما حابه، يمأذي، متعبه، ما يريد، ما عايش على، يعني كل التفاصيل. عم أنا نعطيك راتب مليون بالشهر وروح شافيني شرك، روح شوف لك تشولب بس مو بالعراق، اطلع وانا سقط عليك الجنسية، ويعني متى تطلع سقط عليك الجنسية واحسب لك ألف، احسب لك مليون. عمي هذا والله مقترح للحكومة، سيد علي زيدي والله خوش مقترح، اطلع الناس اللي ما تحب هذا البلد وبقى الناس اللي تحبه، اللي تشتغل اللي تريد، حتى نمضي بهذا البلد، نمضي والله، حتى لو هاي سوي لجنة يا بتعال، انت ايش عندك ممتلكات هنا؟
سيارة مشرقعة منتهية ما تسوى لها 200 ألف عم هاي مليون بس طلع تطلع

لازم تطلع شفيني شرك. لا يمكن أن ينهض هذا البلد بوجود مثل هكذا نماذج لمواطن عراقي، وشفناه بأزمة البازين خلال 4-5 أيام الماضية. أبدع في السوء وبث الإشاعات وموتها للدنيا، وهي أزمة طولت الأربعة أيام، والموضوع عبارة عن بنزين وسيلة نقل توديك منا لهنا، وسوق السيارات صعد، الهايبرد، البنزين نزل، ما تتخربطت الأمور عادي. نو مشكلة، كنت تطبيقات عندنا يجيبك محمودية ب3000 حتى والله العظيم، والشارع ازدحام، والشرطة واقوي، والدنيا الجو مشتعل ببغداد وباقي المحافظات طبعا، الجو مشتعل. أزمة البنزين عادي، أزمة البنزين أربعة أيام. ليش؟ لأن أكون ما بات يومين وتسرى ما طابقين، هذا يشهد، هذا طابق. البيوت اللي جوا الطابقين، الجيل القديم كلهم حافظين البيوت، بيت بيت حارة حارة، بيت بيت زنقة زنقة، بيت بيت حديقة حديقة، غرفة غرفة، وفوق نايمين عالم تأكله. وبمناسبة هو ما يشتري تجاري من الشارع، الجلي كان بوقتها كان ب25,000، بس هو يتعشى ب50,000 ويفول ب3,000، يعني ماكو طبعا مبالغة، مو 3,000، يفول ب20 وياكل ب50، التوفير توقف عليه ب70، لو راح يذابهن مشتري تجاري احسن، بس ما يفكر المواطن. هسه طلعت لنا جديدة، ترى الحكومة جابت تجيب هذا اللي هو كتان نظيف عام بتصنيعه، بعدين ترجع تعطيه للمواطن، والمواطن ما ادري صار بيه، شعلة مشتعلة، الدنيا محترقة، وضع مو زين. يوميا بما انه هنالك جدية، واتمنى ان تستمر، اتمنى ان تستمر جدية بمحاربة الخط الثاني لحيتان الفساد، ستكون هنالك الكثير من الاشاعات التي ستظهر خلال الفترة القادمة. المواطن العراقي مطلوب من عنده بالزوء بالعافية ان يتعامل مع هذه الاشاعات بهدوء. ليش؟ لان مثل كاجراء حكومي سريع بما أنه عندنا أزمة بساعة راحوا هم، يعني الحكومات السابقة كان صفنت تنضرب بالحائط، هاي بساعة صار إجراء، قالوا يابا حنستورد مدري كم لتر وراح ندخلهن، أصبرونا. هسه يجوز همين، أنا أقول لكم مغذي جوز كان من الحكومة وجوز صار، ما أعرف حقيقة، ما عندي أخبار عنه، بس حتى المغذي كان لطيف إنه راح يجين، هذا أوكي خليه يجون مو مشكلة. وليش كلكم العراقيين بيوم واحد وين راح؟ كان عيد وكلكم مستكنين ببيوتكم، واللي كان مسافر هسه كان من المحافظه واجى هم فول وجاي، يعني خو ما تطلع انت من هناك عندك ربع تانكي والله فول ببغداد، ولا احنا فجاه مثلا جاء قرار حكومي اللي يطلع من بيته مثلا من الكراده ويريد يروح للمنصور لازم يرجع جسر دياله ويفتح، ماكو هيك، ما عندنا تحويلات حتى، نفس الطريق مالتك، ان اذا انت يومي تستهلك 10 كيلوات سيارتكم كلها حديثه، تحسب لك التفويلة كم كيلو، 10 كيلوات راح 10 كيلوات جاي، 20 كيلو تحسبها عندك، 100 كيلو يمشينك على أقل تقدير 4 أيام، أقل تقدير. واحد من المسؤولين مدري مدري صاحب قرار يقول لي إن شغلة وتبريد الدنيا حارة، أسب الله أنت ما تسكت، تخزيت روحك بالتصريح، شنو شغلة وتبريد؟ سيارات كلها جديدة كلها قاعد شغل تبريد، هو شنو غير الدنيا حارة أنصمت. فإذا بالتالي المواطن العراقي يجب أن تتهيأ للأزمات، في حال مضى السيد رئيس وزراء السيد علي الزيدي باقي الكابينة الوزارية، مضى في موضوع قص أجنحة الفساد ابتداء من الحيتان الخط الثاني، أكساد عيدة الخط الثاني، خط الأول بعد ما وصله بكت يوصل إن شاء الله، بس تهيأ للأزمات، تعامل، حط العراق، وهذا يقول لك ينعل أبو ما يحبك وترفرف التيل، علم العراق قدامك رفرف، فتعامل بهدوء على كيفك، استشين المواطن. وأرجع وأقول المقترح بمغادرة الجميع مرحب بي، اللي ما يحب العراق اللي يطلع من عنده. نلتقي على خير، باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة جاسوس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من

0: الفائدة النقدية حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
3: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
3: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
7: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. عون بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني. لبنان لن يتهاون بحماية أرضه وشعبه. وسط التصعيد وزير داخلية باكستان يتوجه إلى طهران. حماس تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: نكتب شو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: كامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار.

0: تضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: ثبتها على الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد الفنان بسام مهدي.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 077-83-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس.

0: www.radiorussia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الناس درس شهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.

0: ميرسي ميرسي.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: مساء الحب، مساء المحبة عليكم بحلقة من نصف القمر وحلقة بودكاست لهذا اليوم. أنا وياكم مهيم الأبيض كالمعتاد، وغالي عمر ثائر في حلقة مختلفة. واليوم عندنا ضيف، أو ضيفة بالأصح، ضيفتنا الزميلة العزيزة المحامية والصديقة مريم العزاوي. مساك الله بالخير.
6: مساء الأنوار أستاذ مهيمن، إن شاء الله تكونون بأحسن حال. سعيدة جدا أنه تكرر اللقاء معك ومع أستاذ عمر بهذا البرنامج. أنا جدا سعيدة من أكون في قناة الرشيد أو إذاعة الرشيد.
5: الله يسلمك.
6: كل يعني أرحب بجمهورك الكريم ومتابعيك.
5: يا أهلا بيش. هذا يمكن الجزء الثاني أو الثالث.
6: نعم.
5: من سلسلة البودكاست. واحدة من الأشياء، شوية خلي نروح، أنه أنتوا القانونيين عندكم نظرات، خلي نقول بالشارع. نعم. اليوم ليش الأعراس قليلة؟
6: بالعكس، الأعراس زادت. أنا ما أعتقد أنه القانون أو تشريع قانون جديد أو إضافة قانون جديد أو تعديل قانون يأثر على نسب الزواج. يريد الزواج يتزوج، ما يوقف شيء.
5: مو قانون ست مريم، إنما كنا قبل تذكرين كل خميس رسمي، يعني لازم نسمة مرزفة. اليوم أنا دا أشوف هذا الموضوع قليل، عزوف عن الزواج ليش؟
6: قد يكون إضافة المدونة الشرعية للقانون، القانون 188، كما تعلم حضرتك أنه أصبح هنالك في المحاكم فيما يخص الأحوال المدنية قانونين.
5: زين.
6: قانون رقم 188 لعام 1959 المعدل، اللي هو صار له 30 سنة 40 سنة، وأضافوا في عام 2025 أصدرت مدونة شرعية أصبحت بالإضافة للقانون الحالي. كثير تخوفات من العوائل أصبحت تتخوف لأنه هذا القانون جديد، يعني حتى بعد إذا بي أضرار أو إيجابيات ما ظهرت كلها لحد الآن، لم تظهر كلها لحد الآن بالساحة.
5: طيب.
6: فالناس قد يكون هذا سبب من الأسباب أنه عزفوا مؤقتا عن الزواج، بالإضافة كثير من الأسباب مثلا الوضع الاجتماعي للشاب اللي دي يتخرج واللي دي يعاني من قلة فرص العمل، وأيضا كثير من الأسباب تتعلق بالنواحي الاجتماعية، بالنسبة أنه ما دي يلقي فتاة أحلامه. السكن جدا مهم. كثير من يعني حاليا اكو ازمه سكن، الشباب طبعا. ماكو مكان يقدرون يتزوجون به مستقل عن اهلهم.
5: اي، قبل كانت النظريه انه هو ويا اهله، كون بيت اهله 400 متر و 600 متر.
6: نعم.
5: او 300، هاي النظريه ماكو اليوم.
6: حتى لو متوفره 300 و 600 وال

0: متر أصبح المجتمع يحب الاستقلالية، يعني أصبح الفرد يحب يستقل بحياته، يعني حتى لو أهله ميسورين الحال والوضع تمام، لكن يحب يستقل بيتوحد، يحب يستقل. هذا اللي موجود اللي دلاحظه، يعني كثير طيب. أسباب، يعني أسباب العزوف أنه صدور المدونة الشرعية، لأنه بعدها الناس ما تعرف شكو بيها، وضع جديد فخلي الناس تعزف نوعا ما، وأيضا قلة فرص العمل بالنسبة للزواج، وبالنسبة قلة فرص العمل بالنسبة للشباب على مود ما يقدر يعني يفتح بيت، وأزمة السكن اللي مثل ما تفضلت بها حضرتك.
1: طيب في يوم من الأيام حالة من الانفصال يعني التزمتيها، وكان إنه سببها المادة أو سببها العوز أو حالة غريبة كانت.
0: نعم كثير من الحالات، لكن أني برأيي إنه الإنسان هو ممكن يشوف هذه حالة، ممكن يشوف هذه سبب.
1: يعني ست مريم عفوا، يعني حالة استغربتي قلتي ما تسوى إنه ينفصلون.
0: ما صادفتني هيك حالة أبدا، لكن الحالات الانفصال بسبب المادة كثيرة يعني. فهي ممكن أنا أعتقد أنه أي طرفين أي كابلز هم يقدرون يحلون مشاكلهم بيناتهم، يعني حتى لو دخل، يعني هذا أنا حطي رقم افتراضي، والله لو دخل 100,000 ممكن يتكيف بها هو وزوجته إذا كانوا على وئام وعلى وعي أنه هم يريدون بعض.
1: يعني هاي النظرية مال حلوة وأميرة ترضى بحصيرة موجودة على المغريات وعلى الحياة، هذه موجودة؟ ما أعتقد.
0: والله يجوز موجودة إذا هي تشوف بي شخص الواو فارس أحلامها وعدها 100,000 شوفها أوكي.
1: ممكن.
0: كل شيء ممكن.
1: زين اليوم بدنا نشوف اكو فد
0: ظاهر، هذا رقم افتراضي يعني أكيد. يعني حسب وضعه، يعني يجوز هي 3 ملايين ما تكفيها احتمال، اكو ميزانية للنساء.
1: اكو ناس يتزوجون وعد بالشهر 100,000 اكو يقدر يعيش
0: عائلة. يعني اسمع انه عمال البلدية 150,000 شهريا يتقاضون،
1: يقدر
0: يعني
1: يعيش عائلته،
0: وايضا رواتب الرعاية جدا قليلة همين. ما ادري يمكن ده تمشي عندهم بالبركة، ما اعرف، يجوز يعني وضعهم، ما اعرف. يعني انا اتمنى لهم حياة سعيدة، اتمنى لهم انه ما اعرف يعني ليش هيجي.
1: طيب اليوم اكو ظاهرة بالمجتمع اللي هي التعليقات السلبية، انتم كقانون شلون تتعاملون وياها؟
0: احنا ما حد يتجرأ يعلق بصفحاتنا تعليقات سلبية. طيب. لكن كثير من الناس تلتجئ للمحاكم للشكوى، يشتكي انه اكو تعليقات سلبية، مثل ما نلاحظ السادة النواب والوزراء يتعرضون لهذه التعليقات،
1: حتى المشاهير
0: والمشاهير والفنانين. نعم. فيلجؤون للقانون. القانون حاليا القاتل العراقي رقم 111 لعام 1969 وفق السب والقذف، يعني
1: فبالتالي انه راح تكون اكو عقوبه
0: طبعا تصل، يعني اذا كانت علنا عن طريق التعليق بالانترنت تصل عقوبتها الى سنتين وغرامه او كليهما، يعني يا اما حبس او غرامه. الحبس تصل مدته الى سنتين او غرامه، الغرامه يعطيها للدوله، وفيما بعد تعطي

0: يمرون بهذه الحالة. لكن أنا مؤخرا دعاني من للأسف دعاني من احتيال
1: حالات نصب واحتيال
0: على محامي. يعني تخيل على محامي يستخدم عمليات نصب واحتيال.
1: معقولة؟
0: نعم في مكتبي راجعني أحد الموكلين وهي قد يكون يعني شيء مؤلم المضحك الباكي يعني.
1: طيب.
0: أنا ساعدت إنه يحتال علي.
1: شنو اللي شلون
0: ساعدت إنه يحتال علي؟
1: شنو اللي صار وياك؟
0: أنا مغلق مكتبي يعني مو كل الأيام أتواجد بالمكتب إلا عندي ضيوف أو طيب. عندي مراجعين نتواصل هاتفيا. ويجون للمكتب فهو اتصل علي لأنه المكتب بي رقم طيب. يعني السكرتير زود بالرقم
1: زين.
0: فخابرني اتصل علي فقال لي سيت أني كلش يعني عندي مسألة ضرورية جدا مهمة طبعا على الواتساب أني ما يعني قريت الرسائل يا ريت تزوديني بوقت أنه أراجع ويعني وأحكي لك مشكلتي
1: زين.
0: فأني بهذه الأيام أنا ما أريد أروح للمكتب يعني عندي شغل يعني شغل هواية يعني وقتي ما يسمح أروح للمكتب
1: طيب.
0: فضغطت على نفسي وراسلت قلت له تمام تعال باكر. جيت باكر قلت له حددت له موعد 6 العصر. فجيت أني قعدت بالمكتب أنتظره خابرته كان يقول لي أوكي هسه جاي أني تخيل أنه أني خابرته قلت له أنا هسه طيب. جيت
1: محامي والمراجع ودينثور المراجع
0: يعني سبيل ننقذ حياته لأن المحامي هو المنقذ في كثير من الأحوال
1: حال الطبيب زين
0: نعم. فإجا سرد لي حالة وذكر لي شخوص حقيقيين أنا أعرفهم ذكر لي شخوص حقيقيين أنا أعرفهم وذكر لي قصص حقيقية موجودة وشوفني فيديو باليوتيوب هو ظاهر بي يسرد مشكلته للإعلاميين
1: طيب
0: يسرد مشكلته للإعلاميين وجاب لي أوراق تحقيقية وأوراق أحوال شخصية تثبت أنه هو مسقط عنه الجنسية أو نافين نسبة لأهله
1: طيب.
0: القصة هي تكون هو بزمن القتل العلهوية قاتلين أمه وأبوه
1: طيب
0: وهو الوريث الوحيد بيت 600 متر
1: طيب طيب.
0: فجايين عمامه مسقطين هويته نافين نسبه
1: طيب.
0: وجايبين وثيقه انه تقول انه هذا امه شايله الرحم قبل ولادته
1: طيب
0: ثابتيها بالمحكمه والمحكمه عليه نافيه نسبه
1: هذا
0: كل الاوراق بالاوراق جايب لي
1: يعني هو مسوي لي سيناريو
0: واسامي القضاة معروفه واسامي الموظفين اللي اعرفهم مكتوبه بالمستندات
1: زين.
0: وذكر لي اسامي محامين انا اعرفهم وياي بعملي
1: ما اجتيك على بالك
0: لا لا لا هو ده يحكي صادق بكلامه وشكله ووضعه اي كان يقول لي ست وانا اريدك تساعديني لان الجنسيه ما عندي واني حاليا دا انام بالشارع
1: طيب
0: وما عندي مصدر رزق وهو وضعه ايضا يعني تعبان ولد شاب هو في يعني من عمره بعدين قال لي اني احتاج بطاقة سكن وأحتاج ترمز مال شاي بطاقة سكن ليش يحتاجها على مودي أجر غرفة فندق وهذا العملية كلها تكلفني 75,000
1: شلتي 75 وانطيتي
0: ما يصير احنا يعني ما يصير أقول شلت وانطيت لكن هو هذا اللي صار وراها وباكر تجيني باكر قلت له باكر تعال على مود باشر انا يعني فكرت انه خطيه هذا ما عنده بطاقه سكن ما عنده جنسيه
1: زين زين
0: اي خليه يروح واشتري ترمز ما شاي على مود يدفع فلوس الفندق
1: زين اخذ ال 75
0: اي وبعدين شافوه جماعه اقرباء يعرفون بهذا الموضوع شافوه ده يفتر على كل الناس بالكراده
1: نفس
0: السيناريو نفس السيناريو.
1: كارثة.
0: إيه.
1: نصاب درجة
0: نصاب
1: أولى.
0: نصاب درجة أولى.
1: زين هذا شلون قانون شلون أتعامل وياه؟
0: غير اللزمة يعني شلون يعني بعد هو اختفى.
1: وفق القانون
0: نصب احتيال 456 قانون إيه قانون العقوبات العراقي النافذ 456.
1: سها مصيبة.
0: إيه يعني استغل طيبة استغل تعاطفي وياه.
1: تعاطف المحامي تخيل. تعاطف زين هو شنو الجرأة؟ انه يوصل لمرحله انه يروح على محامي
0: ما اعرف يجوز عبالهم اني ما اعرف وصح انه اني شخص طيب وممكن اتعاطف لكن مو لهالدرجه يعني استغل
1: انا. لا هي هي العفو ست مريم هي مو هنا الـ الـ الـ يعني القصه. انت انسانه راقيه وطيبه لكن الكارثه انه هو مسوي اوراق.
0: هي اوراق الظاهر حقيقيه لعدان شلون صدقت فيه، لكن هو اتخذها وسيله للتسول، وسيله للنصب. اتخذ هذا الحال الحقيقي. هو معقوله انا اعرفهم اللي دا يذكر لي اسماء اعرفهم.
1: ممكن هو دا يمر في في في حاله من يعني وضع النفسي مو طبيعي، ولا ماكو واحد عنده تاريخ.
0: والله انا كانما كنت احكي ويا شخص اعلامي هالقد ما هو متمكن بالحوار. اقنعني انه هو شخص صاحب مشكله ويرغب في حل. وجاني للمكتب واني فوقها انا رجعت خابرته استدعوا فيه.
1: طيب شنو بعدين من خابرتي؟ ويعني ثاني يوم
0: خابرته احنا موعدنا ثاني يوم انه يجي يروح. كانت ملابسه يعني كانت ملابسه شتويه.
1: طيب
0: كانت والدنيا كانت صيف، فقلت له اني راح اجيب لك ملابس تعال باكر لان هاي الملابس شلون تطلع يعني. فحضرت الملابس يعني. مو حلو انه اني اذكر هذا الشيء لكن استغل
1: انسانيتي
0: حضرت له ملابس وانتظره ماكو.
1: شو يقول انا جاي؟
0: تواصلت وياه هاتفيا يجاوب يقول ست بس اكمل الجنسيه واجيك، بس اكمل الجنسيه واجيك. شايفيه انا شايفيه بعدين شايفين يفتر على العالم، وحتى الناس اللي افترى عليهم نعرفهم يذكر نفس القصه. اتخذ من هذا الوضع الحقيقي وسيله للتسول.
1: ايش قد موجودين من المتسولين؟
0: نعم. وحاله اخرى قبل اسبوعين مريت بيها اثناء يعني كنت مستقلة يعني راكبة كوستر. تعرف انت الكرادة مشهورة بالكوستر.
1: طيب.
0: يعني اللي داخل شارع الداخل يربطها بالجادرية.
1: صح.
0: فهذه الوسيلة هي يعني اي كل الناس تركبها يعني عادي.
1: اكيد.
0: فاني طالعة من بيت بيبي رايحة لبيتنا، راجعة لبيتنا ركبت لاي ساعة 3 الظهر.
1: طيب.
0: فقعدت بالكرسي اللي مقابيل الباب.
1: زين.
0: اللي من أنا شباك هو مقابل الباب. فقعدت فأشوف شخص وبصوت محترم جدا ومقدم برنامج حكى وياي وإيدا مدت وكتيب صغير عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وكذا.
1: زين.
0: وأسمع يقول لي هذه هدية.
1: طيب
0: أنا جدا يعني فرحت. ليش فرحت؟ هي مو قيمة يعني هو يعني لكن هو شيء حلو إنه إحنا دائما ولو احنا متعودين عليه انه ناس تمشي وتوزع هدايا. احنا
1: هدايا
0: يعني شوكليت مثلا. صح. احنا متعودين العراقيين
1: في اعيادنا في مناسباتنا
0: واي شيء يعني احنا ناس بالعراق ناس تنطي الناس.
1: زين.
0: فاستغربت انه هذا الكتاب يعطيني فشيء حلو اكثر عجبني. مره ثانيه انطاني كرتونه معقده كانما يعني شو اسمه حجمها حجم ورقه الاي 4.
1: زين.
0: كاتب لي قصة حياته وكاتب لي بالعبارة الكبيرة 25,000 أنا عرفته يعني.
1: هذه ظاهرة.
0: أيضا هاي تسول. استغل إنه كلمة هدية. استغل كلمة هدية إنه تأثر على المقابل يريد 25,000.
1: إحنا شلون
0: يعني
1: الدولة شلون تتعامل ويا المتسول؟ هذا شلون نتعامل
0: والله دي يعني الدولة ما مقصرة. القانون قصدك القانون
1: شلون نتعامل ولا متسلل؟
0: كل يومية احنا بمحكمة الكرادة تحقيق الكرادة نرى عشرات من المتهمين في قفص الاتهام يخضعون للتحقيق، والقاضي السيد القاضي يغرمهم.
1: طيب
0: غرامة تصل إلى 50,000 ويطلع.
1: وين أهلهم؟ شنو وضعهم؟
0: هذول يأتون خاصة هسه احنا عندنا الأجانب مو عراقيين.
1: زين.
0: والبعض من العراقيين اصبحوا يمتهنون هذه المهنه اللي هي احتيال بتسول. يعني طيب يحتال عليه هو متسول ويختلق يعني يختلق في قصه قديما. او احنا نعرف من الافلام المصريه او احنا المتسولين او المتعففين
1: مثل فيلم عادل امام المتسول.
0: هم يمكن ماخذين الفكره منا هذا هم يعني
1: بالثمانينات بس ما كانت بهالكثره.
0: هالكثره اصبح في العراق يعني العراق العظيم اصبح فيه متسول محتال. متسول محتال احنا نسمع انه لله يا محسنين اعطنا مما اعطاك الله يدعي.
1: طيب
0: لا هسه صارت قصه
1: كامله
0: قصه يحكي هو متسول.
1: وتدرين هذا ما يقتنع بالألف والخمسمائة دينار وكذا، لا صار هو صار على مستوى
0: الليفل عالي. وأنا ضد إنه هذا الشخص هذا مريض، هذا الشخص إنه إذا صار عنده أموال هذا تعرف المال قوة، فهذا إذا صار عنده مال وتطور يصبح ذا سلطة ممكن في يوم من الأيام.
1: لا هو حتى لو يصير عنده مليارات فهو راح يبقى واقف في الترافيك.
0: فعلا يعني نهايتهم يموتون وتطلع المبالغ اللي كانوا جامعيها
1: تصادر بعدين أموالهم
0: تروح للدولة يعني.
1: طيب زين يزين إذا
0: يزين تروح للدولة، بس شنو هاي ما يصير والله ما يصير. أنا هسه على وجه تعال يا أيني أني أحتاج هذا المبلغ، وحقا والله العظيم لو قايل لي أني أحتاج هذا المبلغ أني أصلا ما أنطي، لأن هو ولد شاب المفروض يروح يشتغل
1: أكيد يعني.
0: يعني يعتمد على نفسه.
1: العمل ماكو واحد، يمكن هسه أنا ما أتوقع إنه واحد يروح هسه هذه الكرادة مثل ما دنا نحكي على الكرادة.
0: نعم.
1: إذا افتر على محلين ثلاثة أربعة وقال لهم سلام عليكم أنا شاب وأريد أشتغل، ما أريد فلوس ما أريد أحد يعطيني، أريد أشتغل وعندي عائلة أريد أعيش.
0: ما راح يمانعون.
1: اثنين ثلاثة الرابع الخامس اليوم الثاني الثالث أكيد راح يساعدوا،
0: راح أكيد راح يصير أكو نتيجة. يعني هذا اسعى يا عبدي وعينك، هذا معناه هذا شخص مثابر ويسعى
1: طموح ويريد لقمته بالحلال.
0: لقمته بالحلال، والحمد لله أكو كثير من الشباب الحاليين هيك يعني هيك بهالنوعية من الأخلاق العالية. أخوي فد يوم مهم يعني من ذكرت له هذه القصة مع الكوستر إنه أنا راكبة وريد 25 وكذا، فقال إيه أنا صديقي قاعد في محل كهربائيات إنشائيات.
1: نعم.
0: عامل يوميته لو 10 لو 15 ألف.
1: زين.
0: أخو صديقي.
1: نعم.
0: صديق أخويا عفوا.
1: نعم.
0: صديق أخويا، فيجي علي واحد من المحافظات يجي يقول له يعرض نفسه إنه هو من المحافظات على مود شنو يعني. يستغل عاطفة انه بعيد وكذا.
1: طيب.
0: فاني عمك من المحافظات طريقي بعيد، يا ريت تعطيني لو 10 لو 15 ألف.
1: هذه
0: هذا قال لي اني هنا عامل يعني هاي يوميتي. فاني ما عندي كان يتهجم عليه يقول لي انت ابو المحل وتقول لي انت عامل، لا
1: هو فوقه هو ابو الراهي. انا اتمنى يعني هاي مناشدة من خلالك ست مريم كونك محامية وإحنا كونك بودكاست إنه ناشد القضاء إنه يتعامل مع المتسولين بشدة.
0: دي يتعامل ويا الناس اللي عندهم أماكن خاصة يتجي دورية الشرطة تشيله، لكن أكو ناس يفترون مدين يلزمون حتى بالمحكمة. أنا يوم من الأيام واقفة بباب المحكمة هم إجاني شخص محترم اللي تشوفه تقول عبالك شيخ.
1: طيب.
0: همين يعني هم طلب. زين يعني شلون هيك يعني معقوله هيك الناس يعني لبسه ما يدل انه
1: هم استسهلوا الموضوع. ست مريم
0: استسهلوا الموضوع؟
1: طبعا استسهلوا الموضوع يعني
0: اكو ناس تنطي
1: مو بس هاي انه واحد مدخوله اليومي لا يقل عن 100,000 دينار مثلا. نسمع احنا قصص، احنا كاعلام نسمع قصص عن المتسولين هوايه. 100,000 دينار يعني بالشهر 3 ملايين، منو هسه راتبه 3 ملايين مثلا يعني. فهم سلسلوا الموضوع
0: بس أنا ما أشوفه أبداً سهل التسول يعني. هاي الشمس الحارقة
1: مو بس الشمس الحارقة يعني إنسان هان نفسه انتهى يعني، هو كرامة صفر.
0: وأحكي موقف آخر؟
1: أي تفضلي.
0: ماني متواجدة عند معرض ستائر يخص عائلتي، فصاحب المعرض قاربي يعني قاعدين احنا هم طب شخص مهندم محترم ولد شاب وبايده كل ايد بيها 3 علاليق.
1: زين.
0: ف هيك حكى بشكل سريع ألف خردة يعني دي يطلب من عندنا 1000 خردة.
1: نعم.
0: فالشخص الموجود قال له ما عندي خردة.
1: زين.
0: ما عندي والله ما عندي. قال له والله ما عندي. قال يلا اعطينا 1000 عادي مو الا خردة.
1: اي جدي يعني تسول
0: هذا تسول
1: يعني. لا وتسول بنصبهم
0: يعني العلالي قلته وشخص محترم ولد شاب من طلع قلت له عمو انت تعرفه؟ كان يقول لي لا ما اعرفه. لا عاد هاي ليش قلت
1: لك؟ يفاجئك
0: ما انا عبالي هالقد ما ميان عبالي عرفه.
1: لا مو هو وعدهم جرأة طبعا، هم نفسهم تلقيهم حرامية.
0: اي حرامية
1: يعني هم نفسهم اكيد انتم كقانون وكمحامين تعرفون هو نفسه عنده يجوز بملفه عليه سرقه، عليه مثلا تحرش، عليه كذا،
0: يعني علي اي جريمه مخله بالشرف قد يكون متحققه ويا. ولا شلون هيك يعني؟
1: واهلنا يقولون اللي يبوق كل شيء يسوي،
0: صح اللي يبوق كل شيء يسوي، فهو يعني هو يتنازل عن اغلى شيء.
1: لا، والمواقف اللي تواجهه يعني هاي قبل مثلا ايام مثلا البيوت القديمه، فمن يبوق يتعرض لموقف يجوز يضرب، يجوز
0: يقتل،
1: بالضبط بالضبط، يجوز يعتدي
0: الى على نساء،
1: بالضبط. فهنا انا يقول لك اللي يبوق كل شيء يسوي،
0: اي نعم،
1: فهم نفس الحال.
0: اي صح. وايضا سرد لي احد الاخوه ذكر لي انه نو احد يعني هي يعني بنت مو ولد، هم تدخل للسوبر ماركت، السوبر ماركت هو محاط بالكاميرات، فتاخذ كثير حاجات بالعلاقة وتطي يعني يضمها بطريقه معينه جوا العبايه لو شوف شنو،
1: طيب،
0: وتحاسب على شيء جدا بسيط يعني، وهي ماخذه ب20,000 قد يكون،
1: تحاسب على 5,000
0: او اقل. فلاك فيها بالكاميرات، فرايحين رايحين لاهلها يعرفوهم،
1: طيب،
0: وهم يعني صارت مشكله هم في غنى عنها. ايضا النساء ايضا البعض من عندهن دي جازفن هذه المجازفة، فايش قال لي هو الشخص؟ قال لي هذه اللي يسوي هيك الشيء كل شيء يسوي، لأنه ممكن صاحب المحل يمسكها قابضا
1: أو ممكن مساومة
0: ويساومها، أنت ليش هيك؟ ترى أنا أقول لأهلك مثلا أو طيني الفلوس، وإذا ما تنطيني تنطيني غير شيء، وارد. فاللي يبوك كل شيء يسوي،
1: يبوك كل شيء يسوي،
0: كل شيء يسوي اللي يبوك.
1: زين، أكو أنتوا مرة عليكم قضايا كقانون انه اكو يبوق لغرض الونسه، مو ما محتاج
0: مرض، قصدك
1: مرض، مرض مرض يعني انه يسرق،
0: ممكن
1: يعني هذا، هاي طبعا هاي وحده من الامراض، انه
0: امراض سيكولوجيه،
1: انه في يوم بالضبط، انه في يوم هم نناقشها، انه ما محتاج بس يتونس، انه انا قدرت انه مثلا العب هذا الشخص بطريقه.
0: ظهرت بالآونة الأخيرة كثير من الأمراض، إنه الإنسان يستمتع بأذية الآخرين، يستمتع بسرقتهم مثل ما تفضلت، يستمتع بالانتقاص منهم، بالتحكم والتهجم عليهم، هذه كلها أمراض ظهرت يعني حديثة للأسف. نتمنى إنه يعني لازم تتعالج هذه من داخل الأسرة، من داخل الأسرة لازم يكون أكو فد يعني فد طريقة للتعليم يعني اتخذها الأبوان لتعليم أبنائهم، وأنه يحتووها، ترى المرض يبين بالطفولة
1: طبعاً،
0: يبين طبعاً. طفل ممكن يسرق، هو طفل يأخذ يستسهلها، فالأهل لازم ينتبهون.
1: أكو فد مسألة، أنه مثلاً بالقانون أنه انباوع بعض من بيهم حالات نفسية من المراهقين، أنه يؤذي الحيوانات،
0: نعم،
1: قانونا يحاسب؟
0: نعم يحاسب، وفق ايضا وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، لكن مجمده هذه الماده انا ما شفت، يعني كثير نرى بالميديا انه اعتداء على القطط والكلاب، واعتداء على الثروه السمكيه، واعتداء على كافه انواع الثروات اللي الله منطيها، لكن في عدم وجود لا توجد عقوبه، ما حد يشتكي.
1: يعني إذا مثلا واحد مثلا مأذي حيوان اجتمعوا المنطقة أن يروحون يشتكون،
0: إيه هاي يعني خيال، من الخيال أنه منطقة تجتمع تروح تشتكي على شخص أذى حيوان، بالعكس هاي بالسويد أوكي، أو احتمال المنطقة الحالة عكسية تجتمع أنه تروح أنا مود تقتل حيوان أو تطلع حيوان من منطقة معينة، في يعني ممكن يكون هذا الحيوان أليف، يعني كثير من الكلاب أليفة، كثير من القطط أليفة.
1: مو هنا ممكن إنه العفو، ممكن هنا إنه تأخذك يعني أو يأخذنا هذا الموضوع، ممكن مثلاً بدك تسوي أوبئة أمراض أو العفو كلاب مسعورة، فإنه ممكن إنه يتم يعني الحكومة تتعامل وياها.
0: يجب على الحكومة، طبعاً أنا متعمقة بهذا الأمر لأن إحنا عندنا بالبيت يعني مربين. وايضا ما الشارع هم مربيهن احنا، يعني منطقه الكراده نوعا ما بها وعي عالي للحفاظ على الحيوان وحمايته ورعايته،
1: طيب
0: في الكراده وكثير اماكن الحمد لله ترى الوعي هسه منتشر،
1: لا هسه انا دا اشوف هسه اكو يعني التفاته واكو رأفه حلوه واكو نعم. هواي تفاصيل بالحيوانات بالطيور
0: حاليا ترند البط يعني

0: يعني كثير حالة جيدة وحالة يعني راقية.
1: بس هذا بيئيا زين، هو انه انا اجيب شيء، اجيب مثلا بط هو مو بري،
0: نعم،
1: واخليه مثلا بالشط، هذا شيء زين.
0: المفروض مختصين يبحثون بهذا الامر، لكن انا ماني مختصاص بهذا الشيء.
1: بس قانونا
0: يخضع للعقوبه، انه اي شيء يخالف التعليمات، يخالف الضوابط البيئيه، يخضع للعقوبه. اي نعم يخضع،
1: يعني ممكن يعاقب،
0: اذا خالف. يعني مثلا اذا يجيب مثلا حيوانات هي بط، لكن هو بط مو بري، فاول شيء يؤذي الحيوان. يعني هذا البط الغير بري دواجن، ما يقدر يعيش، ما يقدر يعيش بهذا المكان.
1: شو تكون العقوبة مالته؟
0: أيضا هو حسب قانون العقوبات العراقي، يعني أيضا حبس أو غرامة.
1: طيب بالنسبة نرجع على أو نروح على المدونات اللي هي المدونة 188.
0: لا، القانون 188 لعام 59 المعدل،
1: نعم،
0: اللي هو من الثمانينات، هو نافذ ولحد الآن ولحد هذه اللحظة. مثل ما ذكرت ضافوا له بجانبه اختياري، يعني الخاطبين من يأتون للمحكمة وغرفة العقود،
1: نعم،
0: فيخيرون، يقول له أنت تريد القانون القديم لو القانون الجديد. طيب. كل أحد، كل قانون له يعني إيجابياته وسلبياته. بالمناسبة ترى قانون 188 صح هو قانون إيجابي، ويكاد يكون هو الأفضل بالشرق الأوسط، لكن أيضا بنوع من السلبية.
1: سلبيته على الرجل؟
0: نعم، حاولوا النواب وأيضا البعض من المحاميات أنه، لكن أخفقوا، حاولوا أنه يمنعون هذا التعديل لكن أخفقوا. ليش؟ لأنه ما بينوا الشيء السلبي الحقيقي بال 188 اللي هو فعلا مؤذي الرجل، ما بينه، لكن هم توسعوا الى غير امور. حتى
1: هم راحوا على الحضانه،
0: هو المفروض بس الحضانه او فقط مثلا، يعني انا برايي الشخصي انه 188 يحتاج تعديل بسيط جدا،
1: اللي هو
0: مثلا في حال زواج الام، يعني تلقائيا الاطفال يذهبون الى ابوهم. يعني هذا رايي الشخصي، يعني ما اعممه.
1: طيب
0: لو فقط هاي معدليها، كان الموضوع يعني تبقى هي ما تتزوج وتحافظ على عائلتها، او يعني تتخذ طريق اخر، قد يكون تقنع الزوج، لانه الايام كفيله بحل الازمات، كفيله بحل النزاعات.
1: زين، اليوم اثنين منفصلين وعندهم اطفال، ليش ما تكون الحضانه مشتركه؟
0: المفروض اللي صار بمجلس النواب تكون الحضانه مشتركه.
1: ليش الطفل يا اما يم امه بس، يا اما يم ابوه بس؟ مو هذا راح يعاني نفسيا وراح يعاني هواي تفاصيل،
0: وخاصه هذا القانون هو قانون جديد. يعني مثلا اللي عمره 7 سنوات، اللي الطفل اللي عمره 7 سنوات 6 سنوات، هو اكو على مدى هاي السنوات هو اكو خلاف بين والديه.
1: طيب،
0: فهذا من حيجي مباشره ياخذ ابوه اللي قد يكون ما شايفه.
1: لا تسمع كلام أمك، تسمع كلام أبوك.
0: وكذلك أيضا والدته همين.
1: لا تسمع كلام أبوك، تسمع كلام أمك.
0: أي، فبين نارين. أني أحمل الطرفين أيضا هذه المسؤولية، أحملها. كثير من الأحيان أني أذكر أنه ما راعوا الله بابنهم، ما راعوا الله بابنهم. أني ابني أخلي أني الإشكال ويا الأب، مثلا الإشكال ويا الأب، أني ابني ما له علاقة،
1: ويروح يم أبوه
0: كذلك المفروض الأب أنه أنا مشكلتي ويا طليقتي، أنا ابني ما له علاقة، ما له علاقة.
1: زي هنا نقدر يعني هنا مثلا يقدر القانون يخلي الحضانة تكون مشتركة، يعني مثلا أنه هو حر في التنقل.
0: للأسف 188 ما خلاها مشتركة،
1: زين،
0: ولا المدونة الشرعية خلتها مشتركة
1: قانونا. يعني من الممكن ان يشرع هيك قانون انه يكون طبعاً. انه يكون هو حر
0: طبعا،
1: يعني يروح يجي مثلا هذا الطفل اليوم يم مثلا متغدي يم والدته، بالليل متعشي يم ابوه،
0: صح،
1: هذا ما يشعر بعد بحاله نفسيه وحاله.
0: اي نعم، لانه هو المشكله عندي اشوفها بالاباء والامهات.
1: نعم،
0: كان من المفروض عليهم في المادة 57، مادة ممتازة جدا، لكن الفقرة الرابعة منها اللي هي كانت بصالح الرجل لم تفعل بشكل صحيح. الفقرة الرابعة من مادة 57 اللي هي تجعل الرجل الأب يتمكن من تربية ابنه ومراعاة احتياجاته والإشراف عليه. طبعا هاي الفقرة الرابعة جدا مهمة، كثير نادينا بتفعيلها في الفترة السابقة لكن لم توجد آذان صاغية. كان الإعلام يروج إلى أمور أخرى مثل زواج القاصرات، مثل الزواج بزوجة ثانية، مثل الإرث.
1: طيب.
0: وفعلا صار هذا الشيء، لكن المشكلة الأساسية كانت هي بالحضانة وعلاقة الطفل بأبويه.
1: طيب.
0: ليش إحنا تفرع الموضوع إلى حقوق الإرث وحقوق زواج القاصرين القاصرات؟ أنا ما أفهم ليش يعني وصل الأمر إلى أمور أخرى ما بيها مشكلة.
1: شنو
0: ما كان أكو مشكلة.
1: شنو كان من الممكن إنه شيء يفيده للطفل؟
0: للطفل كان من الممكن في لا المفروض ما يشرعون قانون جديد، هو نفس القانون 188.
1: طيب.
0: يروحون للفقرة الرابعة يفعلوها بشكل كبير، يفعلوها اللي تمكن الأب من مراعاة ابنه والإشراف عليه وتربيته بشكل صحيح، ويضيفوا له فقرة المبيت حتى لو يومين بالأسبوع. كان المفروض هاي الفقرة الرابعة يضيفوا لها مبيت. ومن الممكن الإشكال الآخر حسب رأيي الشخصي زواج الأم، لأنه بقانون 188 يسمح للأم بالآخر مع بقاء الحضانة يعني عدها بحوزتها وتتزوج، وزوج الجديد يتعهد بتربيتهم فيبقون ذولي
1: 188.
0: أي هذا كان من الممكن أيضا التعديل عنه وحذف هذه الممكن.
1: شنو كان من الممكن أنه يعدل
0: أنه تنحذف هاي المادة؟
1: وش يصير؟
0: انه في حال يرجعون الاولاد لاهلهم.
1: اذا مو هي هنا هي هم راح تشتاق لاولادها.
0: تقيم دعوه مشاهده وتشوفهم مثل يعني ما الاب دا يسوي.
1: مو انا هنا انا راح ارجع على النقطه، انا ليش انه اخلي واحد من عندهم راح يشاهد
0: اي مشاهده وما بيت؟ احنا مجتمع شرقي، الرجل العراقي مين يسمح انه وين الشرع يعتبر انه بنت الزوجه هي ربيبه؟ في الشرع الاسلامي هي تحرم عليه
1: اذا اولاد
0: طفل اولاد او بنات. المجتمع العراقي مجتمع شرقي ما يتربون عند
1: اذا اولاد يحسب ك ك ك ما يحسب كربيبه اذا اولاد.
0: اي شخص غريب عنه يعتبر
1: بشخص غريب
0: بس ايضا ربيب، لكن ربيبه زوج امه عمه ربيبه.
1: طيب بس انه هو يعني كشرعا حلال غير انه مثلا متواجد
0: الشرع اللي إيه؟ حاليا اصبح مدونة الشرعيه حذفت هذا الامر في حال أصلاً حذفت، مجرد يصير عمر الطفل المحظون تسقط الحضانة وتروح للأب.
1: شرعاً شنو كان؟
0: هو هذا قابل بال188 لحد الحضانة لحد العشرة إلى ال15
1: إذا عنده زوج أم أو إذا عنده زوجة أم أو لا.
0: أي. يبقى تبقى عند الأم حتى لو تزوجت.
1: والله أنا
0: بال188 تبقى عند الأم حتى لو تزوجت.
1: يعني
0: المدونة الشرعية حذفت هذه الأمور كلها، بل اتطرقت إلى أمور الإرث وإلى أمور أخرى تتعلق بناس ما كان عندهم مشكلة. يعني أكو مجتمع مستقر جينا سوينا له مشكلة هسه إحنا. ترى أكو بالقانون المدني راح تتضارب أمور ثانية.
1: شنو اللي راح يصير؟
0: مثلا بالمدونة الشرعية يجعل إرث الزوجة من فوق الأرض فقط، يعني من ال
1: يعني قاع ما يصير.
0: لا ترث من الأرض، لا ترث من الأرض. بالقانون المدني عندنا النافذ أنه من موانع إزالة الشيوع أنه بقاء الأم على قيد الحياة، وتكون على بشرط أنه لا تمتلك مكان
1: سكن
0: آخر، سكن آخر. حاليا من تشرع هاي المدونة الشرعية حاليا بعدها المشاكل ما ظاهرة على السطح
1: طبعا.
0: بعد القانون الجديد ممكن بالمستقبل صار مشكلة، يعني يعتبر يعني كان مانع من موانع إزالة الشيوع، حاليا لا يعتبر مانع إذا عن مدونة.
1: فيقولوا لها الله وياك.
0: طبعا الله وياك، نطيتش يعني سعر الحيطان والشبابيك والتلفزيون وال يعني
1: يحسبوا لها إنه البيت بناء بس.
0: بناء فقط. هاي مشكلة بعدها ما ظاهرة على السطح، بس هي ممكن تظهر. وأيضا محذوفة الوصية الواجبة. الوصية الواجبة اللي هي بما لا يزيد عن ثلث التركة، مثلا. شخص متزوج جديد بعده وتعرض إلى حادث، راح جند بالجيش وتوفى.
1: طيب.
0: استشهد.
1: طيب.
0: مثلا طلع وغرق بالنهار النتل. يعني حوادث الدنيا وعافانا الله وعافاكم كثيرة حوادث الدنيا. فإذا كانت مرته حامل واجى هذا الولد للدنيا وجده بعده موجود لا يرث.
1: ما
0: لا يرث بسبب انقطاع الفرع الوارث استنادا للمدونة الشرعية.

0: هذا في حال انه كان عاقد على
1: المدونة الشرعية،
0: واذا كان عاقد على 188
1: يا يستحق ورث، يدخل بالورث، يدخل بالقسام الشرعي.
0: واذا كانت هي الزوجة عاقدة على 188 من حقها انه تورث الارض،
1: تورث الارض 88 يرث، المرأة ترث.
0: طيب
1: المرأة يعني الزوجة ترث الثمن. يعني
0: أنا حقيقة يعني إحنا استمتعنا بهذا الحديث،
1: نعم،
0: ورغم بأنه عالم القانون والمحاماة وكذا ونسمع عن هذه المشاكل، لكن إنه هي توضيح للناس.
1: نعم. عندي توضيح آخر أخير.
0: تفضل.
1: كثير من الناس يجهلون إنه المذهبين في القانون 188 هما متطابقان جدا. الفرق الوحيد إنه عند سؤال عند ذهاب إلى المحكمة في غرفة العقود، وعند سؤال الخاطبين الموظف يسأل الخاطبين شنو تريدون أنتو يا قانون، راح يقول لي أما 188 أو المدونة الشرعية.
0: نعم.
1: الكلام المعتاد راح يقول لي القانون الجديد لو القديم، راح يقول له مثلا القديم، راح يسأل تريد هذا لو هذا، سين لو صاد، شين لو سين.
0: طيب.
1: راح يقول له مثلا سين.
0: زين.
1: المذهب السين، مذهب السين يقول كتابة العقد تكتب كلمتين اللي هي عند أقرب الأجلين،
0: هذا المهر
1: السين
0: المؤجل.
1: أي المهر المؤجل. نعم المهر المؤجل.
0: طيب.
1: يعني الزوجة ما تستحق الغايب، مثل ما نقول بالعامية الغايب ما تستحقه إلا بالموت أو الوفاة،
0: إنه هي إلا إذا هي توفت،
1: إلا هو توفى بالموت أو الوفاة. بالموت أو
0: إذا هو يتوفى شلون؟
1: هو يتوفى تأخذ من الأرث.
0: زين اوكي.
1: هذا اذا كان مذهبهم سين.
0: طيب.
1: اما اذا كان مذهبهم شين، في المذهب في القانون 188 راح تذكر عباره في عقد الزواج اللي هي عند المطالبه والميسره، يعني تروح اثناء العلاقه الزوجيه تروح تقيم عليه دعوه تاخذ الغايب عادي.
0: طيب.
1: فقط هاي الاختلافين. اما فيما يخص جميع الحقوق والالتزامات الاخرى اللي وردت بحق هذين المذهبين في قانون 188 هي متطابقه جدا، من حيث الحضانه والارث ومن حيث الوصايا ومن حيث يعني كثير القوانين الاخرى هي متطابقه جدا. كثير من زملائنا المحامين عند سؤالهم انه انت على شنو اللي تصدره الاعلام،
0: نعم،
1: على شنو تعقدين، راح تقول انا اعقد على مذهبي. زين عزيزي او عزيزي، هما متطابقين، يعني انت على مذهب راح تعقد، يعني اكو مذهب خارج ذني الثنين، هو نفسه متطابقين جدا. فكلامنا للمشاهد المستمع انه المذهبين في قانون 188 هما متطابقان جدا، الا في تفصيله صغيره جدا اللي هي الغايب، المهر، مهر المؤجل.
0: يعني هنا
1: اما جميع الحقوق هي متطابقه، اللي هي مثلا تتزوج الام، إذا
0: نعم.
1: الأم تتزوج هم تأخذ جهالها.
0: هنا أنا العفو أفهم من كلامش، لازم أنه اللي يريد يعقد،
1: نعم،
0: على المدونة الجديدة لازم يكون أنه هو يعقد مثلا على سبيل المثال على المذهب الجعفري،
1: هو المدونة الجديدة جعفري فقط.
0: نعم. فهنا أنا يختلف تماما لو ما يختلف ما
1: تماما جدا عن 88، أصلا ماكو مقارنة. قانون جديد هذا.
0: نعم.
1: لكن بال 188 أيضا أكو مذهبين، 188 مذهبين، لكن الاختلاف الوحيد بين المذهبين هو هذا بس.
0: طيب.
1: بالمهر المؤجل.
0: طيب. طيب.
1: فقط.
0: أنا أشكرك ووضحتي لنا كثير من النقاط ومن الأمور. الصديقة العزيزة ست المحامية ست مريم العزاوي نورتينا، وإن شاء الله هذه الحلقة أنه تكون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة راديو الرشيد وأيضا صفحاتي الشخصية. شكرا عمر ثائر، وشكرا مرة ثانية.
1: شكرا جزيلا أستاذ مهيمن، سعيدة أني بهذا الحوار الشيق، وإن شاء الله نكون فدنا الناس واستمعونا استماع دقيق. كثير من الملابسات يعني خصوص الناس ما تفهمها، أتمنى أكون وضحتها بشكل مناسب
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا جزيلا. إذا أحبتنا المشاهدين والمستمعين نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

نسان نسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوف حظنا قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلي ابوه شايلين الضيم ويهدوم وفماكو وعلى المصالح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.